الرب يسوع سمع أن يوحنا المعمدان اتقطعت راسه في الوليمة اللي فيها بنت هيرودية رقصت قصاد هيرودس وطلبت راس يوحنا في المقابل لما هو قال لها اطلبي اللي انت نفسك فيه. طلبت راس يوحنا المعمدان على طبق. بيتقال بعد كده أن التلاميذ رفعوا جسد يوحنا المعمدان وبعد كده قالوا ليسوع. ويسوع لما سمع الخبر بيتقال أنه راح لموضع خلاء منفردا. الجملة دي أو التعبير ده معناه أنه أخذ بعضه، أخذ نفسه، وكان عايز يبقى لوحده وكان عايز يصلي. بس أنا نفسي أحكي عن هو راح يصلي إمتى ويوحنا ده بالنسبة له كان إيه. يوحنا المعمدان بالنسبة له كان واحد من قرايبه، مش بس واحد صاحبه أو زميله في الخدمة. يوحنا المعمدان كان أول واحد يرتقط بابتهاج جوه بطن أمه لما مريم وأليصابات اتقابلوا. ده كان أول واحد يرحب بيسوع على الأرض دي. الشخص ده يوحنا المعمدان كان هو تتميم لنبوة من نبوات العهد القديم، فده بالنسبة له بالنسبة ليسوع كان واحد مربط العهد القديم بالعهد الجديد، وده اللي اتقال عنه إنه هو إيليا. ده الشخص اللي حتى لما اتلخبط بعت ليسوع وقال له أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ ويسوع نفسه رد عليه وقال له أنت شايف العمي بيبصروا والعرج بيمشوا، وطوبى لمن لا يعثر فيا. وقال عنه عن يوحنا المعمدان قصاد الناس أن يوحنا المعمدان ده أعظم المولودين من النساء، لكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه، لكن بالنسبة له ده كان أعظم المولودين من النساء. يوحنا المعمدان سبق يسوع في بداية الخدمة بتاعته، لأن احنا بنشوف ان يوحنا المعمدان كان متأسس جوه خدمته في الوقت اللي الرب يسوع كان لسه فيه في حالة صمت. يمكن هما سنهم متقارب من بعض، لكن يوحنا المعمدان ابتدى خدمته قبل ما يسوع يبتدي خدمته العلنية. فلما يقول لك ان يوحنا المعمدان اتقتل، دي حاجة كبيرة قوي، دي حاجة تقيلة قوي على يسوع. فلما يقولك أخذ نفسه وراح لموضع خلاء منفردا ليصلي، ده يقولك حجم التقل اللي بيروح بيه للصلاة. وأنا بصلي إنه وإحنا بنتعرض لحاجات تقيلة قوي ليها تاريخ وليها تقل وليها عظمة وبتبقى فيها بتر كده، إن إحنا نعرف نفضل نلاقي مكان نصلي فيه، ونعرف أهمية إن الوقت اللي أنا بتخبط فيه خبطة جامدة، الصلاة هي المكان الأول اللي المفروض أجري وأدور عليه. دماغنا تلف 100 لفة في الدقيقة وأفكر 100 تفكيرة وأشوف كمية مشاعر بتتحرك وبتشتغل، لكن احتياجي الحقيقي هو للصلاة، احتياجي الحقيقي اني اروح لوحدي او اروح مع مجموعة من الناس واصلي.

0: يا رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشوفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعينينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين ان احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كل رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا ان احنا نلحق ندرك ونفهم ان انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقولك احنا اسفين. دي اكتر احنا عرفنا خبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء. واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا، لكن يا رب افتح عينينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بإيدك أنت فقط. آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 91.
1: الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت، أقول للرب ملجئي وحصني، إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. بخوافيه يظللك وتحت أجنحته تحتمي، ترس ومجن حقه. لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار، ولا من وباء يسلك في الدجى، ولا من هلاك يفسد في الظهيرة. يسقط عن جانبك 1000 وربوات عن يمينك، إليك لا يقرب، إنما بعينيك تنظر وترى مجازات الأشرار. لأنك قلت أنت يا رب ملجئي، جعلت العلي مسكنك، لا يلاقيك شر ولا تدنو ضربة من خيمتك. لأنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك، على الأيدي يحملونك لألا تصدم بحجر رجلك. على الأسد والصل تطأ، الشبل والثعبان تدوس، لأنه تعلق بي أنجيه. أرفعه لأنه عرف اسمي، يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق، أنقذه وأمجده، من طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين، وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة وأنا بصلي كنت بقول لربنا الكلمات دي، وإحنا في الأيام دي يا رب المليانة بالأحداث الصعبة والأخبار المتعبة، أشكرك إنك أكبر وأعظم منها ومن كل أحداثها. أنت عندك السلطان على كل دقيقة وثانية في أيامنا أيا كانت، بحلوها وبمرها. إحنا في إيديك أنت مش في إيد الظروف. أشكرك لأن أمنا إننا فيك مش في أي حاجة تانية. احفظنا دايما يا رب مفكرين إننا مسنودين على الأبدي القدير اللي لا يكل ولا يعيا. وافتكرت الآيات دي اللي موجودة في أشعياء 40 من عدد 28 لعدد 31. بيقول الكلمات دي في الترجمة المشتركة: أما عرفت أم سمعت أن الرب إله سرمدي خلق الأرض بكاملها، لا يتعب ولا يكل أبدا، وفهمه يعصى على الإدراك، يمنح المتعب قوة ويزيد فاقد القدرة احتمالا. الفتيان يكلون ويتعبون والشبان يسقطون من العياء، أما الذين يرجون الرب فتتجدد قواهم على الدوام ويرتفعون بأجنحة كالنسور، ولا يتعبون إذا رقدوا ويسيرون ولا يكلون. وكنت بقول له الكلمات دي: أشكرك لأنك أبويا اللي جنبي، مش بتزورني زيارة وبتمشي أبدا، أنت مش بتعمل كده، لكن قاعد معايا، مش محتاجة ترجاك عشان تقعد، دي طبيعتك الحلوة مع أولادك، معانا طول الأيام وإلى انقضاء الدهر، ساكن فينا بروحك القدوس الأبدي. وابتديت أحس أني مرات بصلي غلط لما بقولك خليك معايا، أقف جنبي، عشان أنت بالفعل معايا وجنبي. وحسيت أن الصلاة الصح لما أكون في موقف تعبانة منه أن أقولك فتح عيني عشان أشوفك معايا وجنبي في الموقف ده اللي أنا بعدي فيه، وإني مش معدية فيه لوحدي. الموضوع في إني أنا أشوف وجودك جنبي وحضورك الحالل فيا، وإدراكي يعرف يستوعب الحقيقة دي ويعيش بيها وعلى أساسها. أنا مش محتاجة ترجاك كل يوم إنك تكمل معايا وما تسيبنيش، ده معناه إني مش فاهمة ومش عارفاك كويس. الحقيقة إني لازم أترجاك إنك تدخل الحقيقة دي جوايا بالفعل، إنك معايا وإنك جنبي، ذهني ومشاعري ونفسي يفهموا الحقيقة دي. يسوع كان دايما مدرك حضوره فيك وحضورك فيه، وكمان حضوره هو فينا. بيقول الكلمات دي في يوحنا 17 عدد 23: أنا فيهم وأنت فيا، ليكونوا مكملين إلى واحد، وليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتهم كما أحببتني. وحسيت كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي: آه لو الحقائق دي تدخل جواكم وتثبت وتصدقوا إنها ليكم ومن حقكم، تعرفوا إزاي تصدقوها وتعيشوا بيها، وما تسمحوش لحد ولا لنفسكم إنكم تشكوا فيها، وتهتز مكانتكم ومكانكم في عينيكم، وتعيشوا على الأقل بكتير من حقكم اللي خدتوه في المسيح. المسيح في الجزء ده ما كانش بيصلي عشان خاطر التلاميذ، لأنه بيبتدي الكلمات دي ويقول: ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط، يقصد بدي التلاميذ، بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم، يعني أنتوا، يعني الكلام ده لكل اللي هيؤمنوا من أول عهد التلاميذ لغاية آخر يوم في العالم، يعني أنتوا موجودين في الصلاة دي حاضرين فيها كاملا. لما يقول أنا فيهم وأنت فيا، الكلمات دي تخص كل واحد وواحدة فيكم، مش حاجة خاصة لحد ولا للتلاميذ بس. فلما إبليس أو نفسك تقولك دي للناس الكويسة اللي عارفة تعيش كل الحق، أنا أصلي مؤمن على قدي، أنا لسه بعافر، رد على الكلام ده وقول له الكتاب بيقول لي إنه موجود فيا وحالل فيا، عشان كده تقدر ما تكملش مؤمن على القد وعمال تعافر لأنك بتعافر لوحدك، مش مدرك اللي فيك واللي واقف جنبك، عمال تطلبه يجي ومستني تشوفه وتحسه بطريقة معينة كده في فكرك، ولما مش بتلاقيها بتحصل مش بتصدق الحق واللي الكتاب بيقوله لك. واللي دورك مش بس تطلبه، دورك مرات كتير إنك تصدقه. هو ده الإيمان، إنك تصدق في الحقيقة وتعيش على أساسها حتى لو مش شايفها، لأنك مصدق في اللي أعلنها ليك. مين ده اللي بيقولك إنه معاك ومش هيسيبك؟ ده مش واحد صاحبك الآن يغير كلامه بعد شوية، أو الظروف تبعده وما يعرفش يحقق كلامه اللي وعدك بيه، لكن اللي بيقولك الكلام ده إلهك اللي ما يغيرش أبدا، اللي يخرج من شفتيه، اللي بيوعد ويوفي، الثابت من الأزل وإلى الأبد، واللي أحبك وبيحبك وهيكمل يحبك للنهاية، واللي أرسل ابنه عشان يسردك لحضنه. يسوع بيقول في آخر كلماته للتلاميذ ولكل المؤمنين بيه من بعدهم: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. الكلام ده في متى 28 عدد 20. والنبوة اللي اتقالت عن المسيح بتقول يدعى اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. اسمه ما كانش مجرد اسم، اسمه كان وضع جديد هيختبروه الناس لأول مرة ومستمرة للأبد. الله معانا، مش زيارات ولا افتقادات ولا ظهورات تنتهي، لكن يكمل معاكم وفيكم للأبد. ونوع الحقائق دي مش محتاج تطلبها، محتاج تصدقها، ولما يحصل كده تعرف تعيش بيها وتتحرك وانت واثق في حضوري معاك. لكن للأسف بلاقي كتير من ولادي قاعدين يطلبوني وكأني مش موجود بالفعل. تخيل نفسك عمال تتحايل على شخص يجي يزورك ويقعد معاك في بيتك كم يوم، وهو بالفعل عندك ونقل محل إقامته عشان يكون معاك، وانت مكمل تقوله أرجوك تعالى، أرجوك ما تسيبنيش. تفتكروا إيه موقف الشخص ده اللي انت عمال تترجاه وهو فعلا قاعد معاك؟ هيبقى حاسس هو انت للدرجة دي مش شايفني ولا فاهم ان انا بقيت معاك في البيت على طول؟ انا عارف ان الرؤية بالعين بتسهل امور كتيرة، بس التصديق بالايمان اقوى بكتير، لان الوضع الجسدي اللي انتوا فيه محدود قوي لادراك الامور الغير محدودة. عشان كده التصديق بالايمان والثبات في الحق ده هيساعدكم قوي، وهيقوي عضلاتكم الروحية إنها تعرف تصدق وتستوعب اللي ما تقدرش تشوفه بعينيك، ويوسع مداركك على أفاق أكبر بكتير من استيعاب جسدك، لكن روحك تقدر تستقبلها وتحسها وتعرف تتوحد معاها وتعيش على أساسها. أنا محتاج إيمانكم وتصديقكم في حقائق كتيرة أنتم مش عارفين تتعاملوا معاها على إنها حقيقة، وإنها مش مجموعة أمنيات مكتوبة ليكم ويريد تتحقق. لا، دي حقائق متحققة بالفعل، ولما تفضلوا تطلبوها مش هتتحقق أكتر، أنتم بس محتاجين تصدقوها، وقتها هتعرفوا تستمتعوا بيها. لو هتفضل متشكك دايما في الحق، فرصتك إنك تعرف تعيش منتصر هتبقى قليلة جدا. خد بالك، يعني لو مش مصدق للآخر إنك لما بتغلط وتتوب أنت حقيقي بيغفر ليك، هتفضل على طول حاسس بالذنب ومش هتعرف تتحرر منه، لأنك مش مصدق إنك لما تبت مش بس تغفر ليك، لكن دي خطيتك اتنقلت من عليك بالكامل وتحطت على المسيح، وإنت كمان أخدت بره الكامل، فبقيت كأنك ما عملتش حاجة. إذا الحقيقة دي معرفتش تدخل جواك، مش هتعرف تعيش حر ومرفوع الراس، لا قدام نفسك ولا قدام عدو الخير اللي طول النهار بيشكك في كل حقيقة بتوصل لك. دي حربه الأساسية عليك، لازم تبقى فاهم كده. وانت بتقرأ الكلمة اطلب إعلان فيها يفهمك أبعادها الحقيقية إيه، واعرف إيه اللي لازم تطلبه وإيه اللي لازم تصدقه، والروح القدس هو اللي يقدر يعمل معاك كده. أنا ليه بأكد ليكم على الحقائق دي النهاردة؟ لأن الأحداث والظروف الصعبة اللي بيعدي فيها العالم أثرت قوي على الناس، وإبليس ابتدى بشراسة يشكك في حضوري الدائم وجودي معاكم، وكأن دي حقيقة قبل للتغيير. وأنا بقول لكم أنا أنا، هو الأمس واليوم وإلى الأبد، واللي بقوله بعمله وبكمل أعمله للأبد. عمانوئيل الله معاكم للأبد. اطمنوا وارتاحوا في الحقيقة دي، واستقبلوها في قلبكم وعيشوها كحقيقة تبنوا عليها إيمانكم وحياتكم. آمين.

يا رب جاية وبقول مع بولس: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب بطلب أن سلامك يا رب اللي بيفوق كل عقل يحفظ قلبي وفكري، يحفظ يا رب ذهني. يا رب بصلي أن كل أفكار إبليس يا رب يسوع اللي بيحاول يرميها علي تكون يا رب بتتهزم، ويكون يا رب دمك بيغطيني من كل جهة، فما يقدرش إبليس يدخل بأي فكرة من عنده. أمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

ولس جونسون، شاب متحمس نشيط طموح، كان شغال في ورشة أخشاب ووصل لمكانة كويسة في الشغل. لكن لما وصل لسن الأربعين، بناء على وشاية من زميل شرير ليه، جاله مدير الشركة في يوم من الأيام وقال له ده آخر يوم ليك معانا في الشغل، وخرج ولس جونسون من الشغل والدنيا سودة قدامه، بل مش شايف قدامه، ويقول لنفسه أروح أقول لمراتي إيه؟ أقول لولادي إيه؟ نعيش إزاي؟ لكن بعد ما روح وكان بيصرخ قدام ربنا، اهتدى الفكرة، قال لمراته أنا هرهن البيت، أنا هاخد قرض من البنك، إحنا هنبيع الذهب بتاعك، وأنا هبدأ في البناء. وفعلا بدأ وبنى أول بيت صغير وربح منه كويس، وعمل المشروع الثاني والثالث والرابع، سنوات قليلة وبقي مليونير. عارف مين ولس جونسون؟ هو صاحب سلسلة فنادق هوليدي إن. هل تعلم إن قرب نهاية حياته كتب في مذكراته الشخصية: لو أعرف بيت المدير اللي فصلني من الشغل هروح

على الأحداث فرادة زي اللي بيحكم على مسلسل من حلقتين سمعهم. انتظر وسوف ترى أن كل الأشياء تعمل معا للخير للناس اللي بتحب الله. كل اللي أرجوه ليك إنك تعبر الأزمة اللي أنت فيها بيقين الانتصار، وتقول لنفسك الله معايا وسأنتصر، سيفتح لي باب، سيمسك بيدي، سينجح طريقي، ومن قلبي أتمنى لك النجاح.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور الثاني. الفكرة الرئيسية في المزمور الثاني هي تمرد البشرية على الله. الدارسين بيقولوا أن المزمور ده واحد من ضمن المزامير المسيانية، يعني المزامير اللي بتتكلم وبتحتوي على نبوات عن الرب يسوع المسيح، بعضها تحقق والبعض الآخر سيتحقق في المستقبل. بيقدم المزمور أربع مشاهد مختلفة كما لو كانت مسرحية بتتكون من أربع فصول. فالمشهد الأول فيها في الأعداد من 1-3 بيحكي عن تمرد البشر، ثورة الناس ضد الرب، ويبدأ المزمور بسؤال استنكاري: لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب في الباطل؟ ارتجت يعني تآمرت وتمرد، فالإنسان في فساده بيخطط للباطل، والأمم والشعوب بقيادة ملوكهم ورؤسائهم بيوجهوا عداء للرب يسوع المسيح. يا ترى ايه توقعكم لرد فعل الله تجاه هذا التوجه للإنسان والشعوب الرافضة ليه؟ المشاهد الثلاثة اللي جاية بتحكي عن رد فعل الله تجاه هذا التمرد. فالمشهد الثاني في الأعداد من 4-6 والمتكلم فيها هو الله، ورد فعله انه بيتهكم ويضحك على المؤامرات دي، بل ويغضب وبيعلن إعلان هام. الإعلان ده انه بيقول ان في ملك سيملك وسيتوج في أورشليم. خلي بالكم احنا بنتكلم عن مزمور اتكتب تقريبا من 1000 سنة قبل ميلاد المسيح، وده بياخدنا للمشهد الثالث اللي تفاصيله في الأعداد من 7-9 اللي بيشرح آلية تنفيذ هذا الإعلان، وبيقول: أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي. وإزاي إن الكلام ده بيتحقق خلال المسيح؟ فما هي الآلية لتنفيذ الإعلان الحاسم اللي قاله الله في المشهد الثاني، وإنه هناك في ملك سيتوج في أورشليم؟ هناك جزئين لتحقيق الإعلان ده. الجزء الأول تحقق في التجسد، لكن الجزء الثاني سيتحقق في المجيء الثاني، ده الوقت اللي سيحطم المسيح كل الشعوب التي تثور ضده ويقاومون مشيئته ولا تقبل بملكه. فالنهاردة احنا بنشوف المسيح ملك مرفوض من ناس كتير، لكن إن كنا نؤمن إن التجسد حقيقة فده بيملانا باليقين والإيمان إن النبوات التانية عن المجيء التاني للمسيح كمان هتتحقق في المستقبل بلا أي شك. يبقى كده عرفنا إن رد فعل الله تجاه رفض البشر وثورتهم ضده كانت في شكل إعلان عن ملك سيأتي وسيملك، وعرفنا إن الملك ده هو المسيح الله المتجسد اللي البشر تآمروا عليه وصلبوه. وده ياخدنا للجزء الأخير أو الفصل والمشهد الأخير من رد فعل الله تجاه البشر الرافضين ليه، والمشهد الرابع ده تفاصيله في الأعداد من 10-12 بيحتوي على الجزء الأخير من رد فعل الله تجاه البشر الرافضين والمقاومين ليه، وهو عبارة عن نداء للبشر لمراجعة النفس والتعقل. فالأجزاء اللي فاتت بيعلن عن الغضب والدينونة اللي حتما ستحدث، لكن هنا بيدعو الله البشر دعوة محبة ليرجعوا ويتقابلوا معاه. فالآيات دي بتفتح باب الرجوع والتوبة مرة كمان للبشر اللي بيرفضوا ملكه عليهم. وفي النهاية بيختم الكاتب المزمور وبيقول: طوبى للمتكلين عليه. المتكلين يعني اللي بيلجأوا إليه، بيحتموا فيه، بيعتمدوا عليه اعتماد كلي ويثقوا فيه كل الثقة، رغم أن ممكن يكون لسه عندهم تساؤلات، رغم أنهم لسه مش شايفين تحقيق الوعود، لكن مصدقين متكلين على الرب. في الختام يا حبايب، اللي طمنا هو وعد الرب انه حتى لو مش شايفين اي استجابات، عايز اقول لنفسي واقول لكم انه مهما كان حجم تخطيط البشر او ابليس فهما مش هيقدروا يعملوا اي حاجة غير انهم يساعدوا في تحقيق مشيئة الله الصالحة لينا. لكن في شرط، الشرط ده ان احنا نكون متكلين عليه. والمزمور بيطمن كل حد لسه بيسأل: هو فين مشيئتك الصالحة وسط كل الظروف اللي انا فيها، وسط عالم مضطرب بيرفض مشيئتك وملكك بشكل واضح؟ لكن المزمور بيقول ان في رد فعل الله وعنده خطة، والخطة دي بتتحقق وهتتحقق، وهو المشرف على تحقيقها. بصلي من كل قلبي اني انا وانت عزيز المستمع نكون جزء من الخطة. بصلي من كل قلبي اني انا وانت عزيز المستمع نكون جزء من خطة الله على الارض لتحقيق مشيئته. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى أطلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة أن أنت الوحيد اللي فهمني من غير حتى ما عبر عن اللي جوايا. أصلا أنا أصلا مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين؟ عايزة أكون دايما في مشيئتك، وكلامك هو سراج لرجلي.

بصدق ومؤمن جدا بقوة التسبيح. شعب في القديم رب قال لهم لفوا حوالين أسوار أريحة، في اليوم الأخير هيهتفوا واللويين اللي قدامهم بالبوق وتسقط الأسوار. بولس وسيلة في السجن كانوا بيصلوا ويسبحان الله، يحصل إيه؟ تتفك القيود. الملائكة في السماء وهي بتسبح الرب وتقول قدوس قدوس، في أشعياء يقول لك وارتجت أساسات، فاهتزت أساسات العتب. قوة التسبيح. الترنيمة اللي جاية بتقول بالهتاف نعلن اسمه في كل الأرض بدون من خاف. الحتة اللي جاية بقى دي زي ما فيها قوة بتخوفني جدا، بتوقفني قدام نفسي ونقدم له الغالي وكل الأهداف. وكل مرة أجي أرنم الترنيمة جوايا أقول يا ترى أنت بتقدم الغالي، يا ترى كل أهدافك لمجد الرب، وحط نفسي في الحتة دي واكتشف الحل في الحتة اللي بعديها. نخلع كل الزيف قدامه لأنه النور. أجي اعترف بخطيتي قدامه، يكشف ما يفضحش، يكشف دواخلي ما يفضحهاش، أنا وهو لوحدينا. الزيف يتخلع في النور، فأقدر ساعتها أعلن اسمه في كل الأرض بدون ما أخاف. تعالوا نقف ونرنم مع بعض الترنيمة الجميلة دي ونعترف أنه فخر الكنيسة وجمالها سيدها المسيح.

اليوم حين تمسح كل دمعة من عيوننا. هناك نهتف مع كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة البركة والمجد، الحكمة والشكر والكرامة، القدرة والقوة لإلهنا.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب، إن هو يعرف يعمل الصح مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لأن احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة إن هم يعملوا اللي انت عايزه، لأن اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لأن الكل زاغ وفسد معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح يا رب، ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: ودلوقتي معادنا مع برنامج زوايا خفية مع مريان حبيب.

أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، وأنا مريان حبيب. هنمشي مع بعض رحلة نكتشف فيها نفسنا أكتر والزوايا الخفية اللي معطلانا، رحلة لاكتشاف ما يختبئ في الداخل قبل

جرح قديم ما تعالجش، مرارة استخبت تحت اسم حق، أو اعتماد عن نفس متغلف بصورة نضج. الغريب إن الزوايا دي ممكن تعيش جوانا حتى بعد ما اختبرنا ربنا، حتى بعد ما صلينا وخدمنا وشهدنا عن عمله في حياتنا. ممكن نكون ماشيين مع ربنا لكن في جزء جوه القلب لسه مقفول، لسه مستخبي في ضلمة. والحقيقة إن الشيطان مش محتاج يسرق حياتنا كلها، يكفيه زاوية صغيرة تفضل بعيدة عن نور المسيح. لكن الخبر الحلو إن يسوع ما بيكشفش الزوايا الخفية دي علشان يدنا، هو بيكشفها علشان يشفينا. في الرحلة دي مش هنبص على خطايانا ولا أخطأنا، إحنا هنبص جوه نفسنا ونفهمها. هنكشف الزوايا اللي بتعطلنا في رحلتنا، والأقنعة اللي بنلبسها، والجروح اللي بتوجه اختياراتنا من غير ما نحس. هنحط كل حاجة قدام نور ربنا، لأن النور مش بيخوف، بالعكس بيريح وبيوضح تفاصيل الضلمة بتخفيها. النور بيحرر. هسألكوا سؤال، ماذا لو كانت أكبر معاركك مش مع الناس أو مع أي مشكلة أنت فاكر إنها موجودة؟ ماذا لو كان الشيء اللي بيعطلك اليوم كان جرح قديم ما زال بينزف في الخفاء؟ كم مرة قلت للناس اللي حواليك أنا بخير، لكن قلبك كان من جوه بيصرخ طلباً للنجدة؟ في جروح بتغير طريقة حبنا، طريقة ثقتنا، طريقة رؤيتنا لله. والأخطر إننا ممكن نتأقلم مع الوجع ده لدرجة إننا بنعتبره جزء من شخصيتنا. لكن يسوع ما خلقكش عشان تعيش متصاحب على جروحك، هو جه علشان يشفيها. كلنا شايلين جوانا جروح كتير، جروح من كلمة كسرتنا، خيانة وجعتنا، موقف خلانا نحس إننا قليلين وملناش قيمة. الجروح دي ساعات بتعيش جوانا سنين، تأثر على اختياراتنا، علاقاتنا، وعلاقتنا بربنا. لكن الحقيقة محبة الله قادرة تمسح أثر الألم وتلم القلب ده من جديد. الوعد الإلهي الجميل بيقول يجبر منكسر القلوب ويضمد جروحهم، مزمور 147 آية 3. الحب الإلهي لا يتجاهل الألم بل يدخل إلى عمقه. يسوع ما كانش بيشفي من بعيد، ده كان بيقرب وبيسأل أتريد أن تبرأ؟ مش لأنه مش عارف، لكن لأن الشفاء بيبدأ لما بنعترف بالوجع. في جروح بتبان وفي جروح أعمق مستخبية جوه الروح. نور المسيح جاي النهاردة بيكشف جرحك علشان يطهره، وزي ما بيقول أجذبها إلي وأكلم قلبها. يمكن الجرح غير نظرتك لنفسك لكن ما غيرش هويتك. محبة يسوع مش هتمحي الماضي لكن هتصنع معجزة أعظم، هتحول الندبات لرسائل، والوجع اللي كسرك هيبقى سبب تعزية ليك ولغيرك. الله لا يهدر الألم الذي سلمت له. يمكن النهاردة ربنا كشف ليك زاوية كنت متجاهلها أو مش شايفها أصلا. ما تخافش، المواجهة مع الله عمرها ما كانت للإدانة لكنها دايما للاسترداد. خد الزاوية الخفية دي للصلاة وسيب نور المسيح يدخلها. افتكر دايما إن الجزء اللي بنحطه في إيد ربنا هو الجزء اللي بيبدأ يتغير.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج عيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثه كل مره عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حته مختلفه، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من افريقيا ومن اسيا. عشان كده هدردش معاكم دقيقتين ثلاثه زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثه هبحث معاكم بشكل سريع هو انا مين. عشان اعرف اعيش حياتي صح محتاج اعرف هويتي صح، عشان اعرف احقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج اعرف انا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، انا مين؟ الواحد اوقات كده في ساعة الصبحية ويبقى لسه بيبدأ يومه ويسمع أخبار صعبة جاية من هنا وجاية من هنا. ده بالظبط تقريبا اللي حصل مع الملك يهوشافاط. جاله خبر في يوم فجأة إنه في جيوش جاية تحاربه، جمهور عظيم وجيوش من كذا حتة. فخاف يهوشافاط، لكن بدأ يصلي وبدأ يستخر الرب وقال هذه الكلمات: يا إلهنا أما تقضي عليهم، لأنه ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل ولكن نحوك أعيننا. وده اللي بيحصل في حياتنا أوقات كثيرة فعلا، نسمع أخبار صعبة ومشاكل والواحد مش عارف يعمل إيه في الحرب الشديدة والضغط الشديد اللي عليه، لكن المفتاح هنا: يا رب أنا ما فياش قوة، أنا مش عارف أعمل إيه، لكن أنا برفع عيني عليك لأنه من عندك الحل ومن عندك الرجاء. والحقيقة لما بدأ الشعب يصلي، روح الرب جه على واحد من اللاويين وقال صلاة جميلة جدا، فقال: اصغوا يا جميع يهوذا وسكان أورشليم، وأيها الملك يهوشافاط بيتكلم بسلطان برسالة من الله، هكذا قال الرب لكم: لا تخافوا ولا ترتاعوا بهذا بسبب هذا الجمهور الكثير، لأن الحرب ليست لكم بل لله، ليس عليكم أن تحاربوا، لا تخافوا لا ترتاعوا. الرب النهاردة عايز يقولك الحرب مش ديك، والظروف اللي انت بتعدي بيها او اسرتك او حد من اولادك او في شغلك، تأكد انه الحرب ليست لك، الحرب للرب. الرب يعطيك النصرة، والمفتاح اللي عايز ادهولك النهاردة ارفع عينك عليه وقول له: يا رب ليس في قوة، لا اعلم ماذا افعل، لكن نحوك يا رب عليا، املاني رجاء واملاني سلام. تأكد ان الرب هيحارب عنك، والرب هيعطيك النصرة وهيسدد الاحتياج وهيشددك ويعطيك نعمة ومعونة.

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار، إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة، وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على play list. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

اغسلني، طهرني، اخلقني من جديد، فأعلم الأثم طرقك والخطاة إليك أرجعون.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أنتخ. النهاردة حلقتنا عن سقف الطموح ولا سقف الأوضة. هو احنا فعلا مش عايزين نخرج من منطقة راحتنا، من الأنتخة بتاعتنا، عشان الظروف اللي حوالينا وتكون حجتنا دايما هي الظروف، ولا عشان احنا سقف طموحنا وتوقعاتنا هو نفسه سقف الأوضة اللي احنا محبوسين فيها؟ تعال اشارككم النهاردة بقصة الفيل. عارفين قصة الفيل اللي في السيرك بيتربى ازاي ويكبر ازاي؟ الفيل ده وهو صغير بيربطوه بجنزير قوي جدا جدا، وفي وتد صعب قوي وكبير قوي في الارض عشان ما يقدرش يتخلص منه خالص. حاول الفيل ده يهرب كتير وفشل، فاضطر ان هو يعمل ايه؟ اضطر ان هو يستسلم. لما كبر الفيل ده وبقى فيل ضخم يقدر يهد السيرك كله، بقوا يربطوه بفتلة صغيرة جدا، بخيط صغير جدا، ويربطوا الخيط ده في كرسي خشب. الفيل بيفضل مكانه مش عشان الخيط قوي، لكن عشان هو اقتنع ان هو مربوط بحاجة قوية من زمان. على فكرة كتير مننا يشبه الفيل ده، مربوطين بكلمة قالت لنا زمان محبطة سمعناها واحنا صغيرين فمأثرة فينا لغاية النهاردة، مربوطين بتجربة فشل قديمة حصلت لنا ومش قادرين نتعداها، او مربوطين بجملة خليك ماشي جنب الحيط لغاية لما في الحقيقة بقينا ماشيين جوه الحيط اصلا. خد بالك، الخيط ده وهمي مش حقيقي، لكن انت اللي سمحت انك تتربط بيه. تعالوا نشوف ربنا بيقول لنا ايه. ربنا بيقول لنا ان هو خلقنا على صورته وعلى مثاله. تفتكر صورة الله دي ليها سقف محدد؟ لا طبعا، ربنا هو المبدع، ربنا هو الخالق اللي ملوش حدود في العظمة بتاعته. على فكرة انت كمان شايل جينات الإبداع ده جواك، جوا كل واحد فينا الإبداع الإلهي. لكن لما بنحجم نفوسنا ونقول أنا أخري كده، خد بالك انت بتظلم العطية اللي ربنا ادهالك في يوم من الأيام. الروح اللي جواك محتاجة فضاء واسع عشان تطير فيه، مش قفص ضيق تتحبس فيه. الإيمان الحقيقي هو أنك تشوف نفسك بعين ربنا، مش بعين الناس اللي حواليك ولا بعين ماضيك. تعال النهاردة نتحدى نفوسنا، والتحدي النهاردة محتاج شجاعة اجتماعية. النهاردة إحنا محتاجين نقول لا، وكلمة لا هي كلمة كتير قوي مش بنعرف نقولها. تعالوا النهاردة نقول لا لحاجة كنا بنعملها بس عشان نرضي الناس اللي حوالينا، أو عشان خايف من رأي الناس فأنا بعمل كده. وتعالوا النهاردة برضو نقول آه لحلم قديم ما تحققش، أنت ركنت وقلت عليه إن هو مش بتاعي أو أنا مش قده. النهاردة إحنا عايزين نرفع سقف طموحاتنا وتوجهاتنا في الحياة شبر واحد، متر واحد، خطوة واحدة زيادة عن المعتاد اللي احنا واقفين فيه، وهو ده النجاح بعينه. النجاح مش ان انا اوصل للهدف، النجاح ان انا اخطي خطوة كل يوم ناحية الهدف اللي انا عايز اوصله. وشوف ازاي الخيط الوهمي ده بتاع الفيل لو فاكره في المشاركة بتاعتنا هيتقطع لوحده. النهاردة محدش يقدر يحبسك لو انت قررت تطير. سقفك هو السماء مش سقف الأوضة اللي انت عايش فيها. يا رب بشكرك لأنك إله عظيم، بشكرك لأنك إله مبدع، أنا بشكرك لأنك إله خلاق بتعرف تعمل كل حاجة جديدة. يا رب
ساعدنا يا رب نكسر القيود اللي تربطنا بيها من زمان، الأفكار السيئة والشريرة اللي خدناها عن نفوسنا واعتقدنا ان احنا كده ففضلنا واقفين مكاننا وبنرجع لورا كمان. انت تقدر تخلصنا منها، انت تقدر تفك القيود اللي مقيدانا، انت تقدر تدينا نتخلى عن صورتنا الذاتية السيئة عن نفوسنا عشان نكون الصورة اللي شبهك انت يا رب، على صورتك وعلى مثالك. آمين.

يا رب يسوع، بشكرك انك اله صالح وامين. اشكرك يا رب ان انت حاضر في وسطنا. اشكرك يا رب انك بتسمع انات قلوبنا. يا رب بحط من ايدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتالم. تيجي يا رب يسوع طيب كل قلب يا رب. انت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفيه، لان انت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق ان انت يا رب بتقدر تداوي. انت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. امين.

وإذ هو يصنع عملا على الدولاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لا منا بل من الله.

مزمور 66 بيقول الكلمات دي: اهتفي لله يا كل الأرض، رنموا بمجد اسمه، اجعلوا تسبيحه ممجدا، قولوا لله ما أهيب أعمالك، كل الأرض تسجد لك وترنم لك، ترنموا لاسمك. باركوا إلهنا يا أيها الشعوب وسمعوا صوت تسبيحه. لك السجود وحدك يا رب، لك السجود. احنا بنهدي لك سجود قلوبنا، مش بس السجود الجسدي، لكن القلب يجي ويخضع وينزل ويدي لك انت مقامك ومكانتك في حياتك.

مفيش غيرك يا رب، قلبي هيخضع له يا رب وهيجي ويسجد أمامه يا رب. فعلا مش بس يا رب عشان عظمتك اللي موجودة في الكون، لكن يا رب فعلا الواحد بيفكر كنت النهاردة هبقى إيه من غيرك يا رب. أنا فعلا بتخيل وبحس برعب، أنا كنت هبقى إيه النهاردة من غيرك؟ أنا عمري يسوى إيه من غير حضورك فيه ومن غير لمستك فيه؟ عشان كده يا رب أنا مش جاي بسجد بس طاعة ولا حتى تفضلا مني، ده أنا بسجد لأني مديونة ليك يا رب. أنا مديون ليك يا رب بكل حاجة في حياتي يا رب، أدخل ديارك بالتسبيحات وجاي النهاردة بقدم لك الكل لأنك تستحق الكل. أنت أعطيت كل مليك يا رب، أنت أعطيت أغلى مليك، وأنا كمان بهديلك كل عمري وبهديلك تسبيحي.

اغسلني، طهرني، اخلقني من جديد، فأعلم الأثم طرقك والخطاة إليك أرجعون.

0: دلوقتي ميعادنا مع برنامج موضوع قلب بجد مع نيفين فكري.
1: كان في فنان مشهور رجع مرة لبلده الصغيرة اللي اتولد فيها وتربى فيها، وكان بيتمشى وسط المحلات، وفي وسط المحلات دي شاف محل انتيكات. لما بص في الفيترينة أو الواجهة ما صدقش عينيه، شاف لوحة من لوحاته، لوحة من اللي رسمها زمان قبل ما يبقى مشهور. كانت لوحته فعلا، بس وقتها كان الفريم أو الإطار كان مكسور واللوحة متخدشة ومتوسخة. ما كانش قادر يدخل المحل ويقول دي لوحتي رجعوها لي. لو كان عايز اللوحة دي كان لازم يشتريها من أول وجديد، وبعدها يقدر ينظفها ويصلحها ويركب لها الفريم الجديد. ده بالظبط اللي عمله الله معانا. احنا اصلا كنا ملك ليه واتخذنا الملك تاني، وعشان يستردنا مرة تانية هو كان محتاج يشترينا من أول وجديد، والتمن كان دم الرب يسوع على الصليب. والرسالة اللي ناس كتيرة مش عارفة تقبلها أو تستقبلها، الله مش بيفرق له لو كنت مشوه أو مش نظيف أو متخدش، ولا بيفرق له أنت كنت فين أو إيه اللي حصل معاك. الماضي مش بيتغير، بس تقدر تجيب كل ماضيك وتقدمه ليسوع عشان يغير حاضرك ومستقبلك. الماضي مش بيتغير، بس تقدر تجيب كل ماضيك وتحطه عند يسوع عشان يغير الحاضر والمستقبل بيه. هو هينظف، هو هيصلح، هو هيركب فريم جديد يديلك شكل جديد، الشكل الأصلي اللي كان هو مصممه.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتديها لنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي إن بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. اشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على play list من فوق، هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
2: المزمور 68 لإمام المغنين لداود، مزمور تسبيحة.
3: يقوم الله، يتبدد أعداؤه ويهرب مبغضوه من أمام وجهه، كما يذرى الدخان تذريهم، كما يذوب الشمع قدام النار يبيد الأشرار قدام الله، والصديقون يفرحون يبتهجون أمام الله ويطفرون فرحا. غنوا لله، رنموا لاسمه، أعدوا طريقا للراكب في القفار باسمه ياه، واهتفوا أمامه. أبو اليتامى وقاضي الأرامل، الله في مسكن قدسه، الله مسكن المتوحدين في بيت، مخرج الأسرى إلى فلاح، إنما المتمردون يسكنون الرمضاء. اللهم عند خروجك أمام شعبك، عند صعودك في القفر الأرض ارتعدت، السماوات أيضا قطرت أمام وجه الله، سينا نفسه من وجه الله إله إسرائيل. مطرا غزيرا نضحت يا الله، ميراثك وهو معي أنت أصلحته، قطيعك سكن فيه، هيأت بجودك للمساكين يا الله. الرب يعطي كلمة، المبشرات بها جند كثير، ملوك جيوش يهربون يهربون، الملازمة البيت تقسم الغنائم. إذا اضطجعتم بين الحظائر فأجنحة حمامة مغشاة بفضة وريشها بصفرة الذهب، عندما شتت القدير ملوكا فيها أثلجت في صلمون. جبل الله، جبل باشان، جبل أسنمة، جبل باشان، لماذا أيتها الجبال المسنمة ترصدن الجبل الذي اشتهاه الله لسكنه؟ بل الرب يسكن فيه إلى الأبد، مركبات الله ربوات ألوف مكررة، الرب فيها، سينا في القدس. صعدت إلى العلاء، سبيت سبيا، قبلت عطايا بين الناس وأيضا المتمردين للسكن أيها الرب الإله. مبارك الرب يوما فيوما يحملنا إله خلاصنا. الله لنا إله خلاص، وعند الرب السيد للموت مخارج، ولكن الله يسحق رؤوس أعدائه، الهامة الشعراء للسالك في ذنوبه. قال الرب: من باشان أرجع، أرجع من أعماق البحر، لكي تصبغ رجلك بالدم، ألسن كلابك من الأعداء نصيبهم. رأوا طرقك يا الله، طرق إلهي ملكي في القدس، من قدام المغنون، من وراء ضاربو الأوتار، في الوسط فتيات ضاربات الدفوف، في الجماعات بارك الله الرب أيها الخارجون من عين إسرائيل. هناك بنيامين الصغير متسلطهم، رؤساء يهوذا.

الوحوش تسرع بيديها إلى الله. يا ممالك الأرض غنوا لله، رنموا للسيد للراكب على سماء السماوات القديمة. هو ذا يعطي صوته صوت قوة. أعطوا عزا لله، على إسرائيل جلاله وقوته في الغمام. مخوف أنت يا الله من مقادسك، إله إسرائيل هو المعطي قوة وشدة للشعب. مبارك الله.

فهو عن الاستقصاء، لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا أو من سبق فأعطاه فيكافى، لأن منه وبه وله كل الأشياء، له المجد إلى الأبد.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد مكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة كنت قايمة وحاسة إني عايزة أرجع أعرف أهدأ قدام ربنا، فكنت بقول له كده: علمني من جديد أرجع واهدى جدا بين إيديك. إيه اللي شغلني ملكش رأي وحل ليه؟ إيه اللي ممكن أنا أشيل همه وإنت متقدرش عليه؟ الراحة دي هديتك لينا مع الخلاص والفداء والحياة الأبدية والبنوية. الراحة دي مطلب بشري، إنت عارف احتياجنا ليه. الراحة الذهنية والفكرية والجسدية، إنت مهتم إننا نرتاح. إذا كنت أنت اللي مش بتتعب ولا بتكل، مكتوب عنك في تكوين 2:2: وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل، وبارك الله اليوم السابع وقدسه، لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقا. أنت عارف أننا محتاجين للراحة، عشان كده وريتنا مثال إنك أنت نفسك ارتحت بعد ما عملت الخليقة كلها، وكأنك كل شوية كأب حنين على أولاده بتيجي تضمنا ليك وتقول لنا: تعالوا ارتاحوا فيا. وحسيت كده كأن ربنا بيقول لي بالروح القدس: ارتاحوا من اللي شاغل أذهانكم وسارق سلامكم، ارتاحوا من اللي شايلينه على كتفكم أنا أشيله عنكم، أنا أعرف أهتم بيه أكتر منكم. يسوع كان في الصبح باكر جدا يقوم ويروح لموضع خلاء عشان يرتاح فيا من كل اللي كان بيعمله مع كل الناس اللي بتبقى حواليه حتى التلاميذ. والكلام ده مكتوب في إنجيل مرقس أصحاح 1:35، بيقولها كده بالترجمة المبسطة: وفي الصباح الباكر قبل شروق الشمس خرج يسوع وحده وذهب إلى مكان منعزل ليصلي. كان مهم قوي الوقت ده بالنسبة ليه، كان عارف إن وسط زحمة اليوم ومقابلاته الكتيرة مع جموع من البشر مش هيعرف يقضي الوقت ده معايا. كان بيرتاح فيا وفي التواصل اللي بينا. ولما أرسل التلاميذ وحدهم للقرى المحيطة ورجعوا وابتدوا يخبروه على اللي حصل معاهم، فمرقس 6:31 بيقول كده: فقال لهم: تعالوا أنتم منفردين إلى موضع خلاء واستريحوا قليلا، لأن القادمين والذاهبين كانوا كثيرين ولم تتيسر لهم فرصة للأكل. والترجمة المبسطة بيقولها كده: فقال لهم: تعالوا لنذهب وحدنا إلى مكان منعزل ونستريح قليلا. أنتم محتاجين للراحة، والراحة مش يعني الكسل والنوم وإنك ما تعملش حاجة، لأ، الراحة يعني تنزل الأحمال اللي على كتافك والهموم اللي ملياك من جوه. أنت ممكن ما تعملش حاجة خالص وتبقى برضو مش مرتاح. الراحة أمر داخلي تستقبله في روحك فيدلك على اللي لازم تعمله عشان تستمتع بيه. وانت لو شايل حاجة ما تعرفش ترتاح إلا لو سلمتها لحد انت عارف كويس إنه فعلا هيشيلها مكانك بكل قلبه. والناس اللي حواليك يمكن يقدروا يشيلوا شوية حاجات عنك، لكن في أمور عميقة محدش يعرف يشيلها عنك، ويمكن انت نفسك كمان ما تعرفش تحلها ولا تشيلها. مفيش غير أبوك هو اللي يشيلها عنك، وتبقى عارف ومتأكد إن هو هيعتني بيها أضعاف أضعاف اهتمامك أنت وعنايتك بيها. وتسليم الأمور دي تسليم كامل، محتاج وعي وإدراك وإرادة. ما تسلمنيش الحاجة ولاقيك زي ما أنت شايلها معايا. صدقني أنا مش محتاج مساعدتك، أنا محتاج ثقتك، عشان من غير ثقتك وتصديقك فيا أنا ما أقدرش أعمل حاجة في اللي أنت سلمتهولي ده، حتى لو كنت عايز وحتى لو كنت قادر. إيمانك مهم، هي دي معادلة السماء، وما فيش حاجة تمشي من غيرها. إذا مش واثق فيا وفي قدرتي وفي مكانتك عندي، إزاي أقدر أمد إيدي وساعدك وعينك بحق وحقيقي؟ إذا دايماً متشكك مش هتقدر ترتاح، وأنا مش هعرف أشتغل وأعمل دوري معاك. عشان كده مهم قوي الوقت الخاص اللي بنقضيه سوا، اللي فيه تعرفني كويس من قريب، تتكلم وأسمعك، وأنا كمان تديني فرصة أتكلم وتسمعني. ولما يبقى عندك الودان المدربة على سماع صوتي، هتقدر تحس بيا وأنا بقولك ما تخافش، ارمي حملك عليا. وكلمتي لما توصل لقلبك والكيانك الداخلي وذهنك يتملي بيها، هتعرف وقتها تاخد خطوة الإيمان اللي فيها ترمي حملك عليا، وانت متأكد اني مش هخذلك أبدا، لأن ده مش أنا ولا دي طبيعتي. في مزمور 34 داود بيقول الكلمات دي من عدد 4: طلبت إلى الرب فاستجاب لي، ومن كل مخاوفي أنقذني. نظروا إليه واستناروا، ووجوههم لم تخجل. هذا المسكين صرخ والرب استمعه، ومن كل ضيقاته خلصه. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: إني لله لجأت فأجابني، ومن جميع مخاوفي خلصني. انظروا إليه واستنيروا فلن تخجل وجوهكم. دعوت أنا المسكينة فسمعني الله، ومن متاعبي أنقذني. داود ما كانش بيجاملني، كان بيسكب قلبه في المزامير، كان عارف فين المكان اللي بيرتاح فيه بحق وحقيقي من كل دوشة حياته. فمزمور 23 بيقول الكلمات دي: الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربضني، إلى مياه الراحة يردني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: الله راعي فلن ينقصني شيء، في مراع خصبة يسكنني، إلى جداول هادئة يقودني، ينعش روحي، وعلى طرق صالحة يهديني. وده اللي عايز أعمله مع كل واحد وواحدة فيكم، أنعش روحكم ونفسكم. وده مش ممكن يحصل من غير ما تتعلموا إزاي ترتاحوا فيا، ترموا كل همكم عليا وما ترجعوش تشلوه. أنا اللي بدعيكم تعملوا كده، لأن الأحمال دي منعاكم إنكم تشوفوا أمور كتيرة أهم محتاجين تعيشوها. لكن الأحمال دي عاملة دوشة جواكم وجوا نفوسكم وأذهانكم، وعمالة تلح عليكم إنكم تلاقوا لها حلول. والحل الحقيقي إنكم تحطوها قدامي وتسيبوها، وأنا في وقته أسرع به. ثقوا فيا وفي محبتي وفي عنايتي الفائقة بيكم وبكل تفاصيل حياتكم. إبليس عايزك تلف وتدور وشيلك هموم أكتر عشان تفضل واقع تحت ضغط طول الوقت، حتى لو ضغط الخدمة. خد بالك، لازم تتعلم توقف، تتعلم ترتاح فيا، وتتعلم تسيب شوية أمور لناس تانية تعملها. ما تفرحش إنك شايل الحمل كله على كتافك، لو شايل أكتر من اللازم يبقى في حاجة غلط. يسوع قال: نيري هين وحملي خفيف. إذا تقل عليك يبقى أنت شايل حاجات مش بتاعتي، وأنا اللي أقدر أشاور لك عليها، وأنا اللي أعرف أريحك بحق وحقيقي وأنعش روحك ونفسك. آمين.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس انه لوحده. انت امين قوي يا رب، اشكرك، احبك من كل قلبي.

كان في رجل أعمال أمريكي كل يوم يروح شركته، وفي وقت الغدا يروح يتغدى في مطعم جنب شركته، ودايما يشرب ويسكي مع الغدا. في يوم من الأيام ابنه الصغير أصر يروح معاه الشركة، ولما جت ساعة الغدا خد وراح المطعم. وهو في المطعم جه الموظف بتاع المطعم واللي هيجيب له الأكل، راح قال له تتغدى إيه يا فندم؟ كذا. طيب ابنك الغالي يتغدى إيه؟ كذا. الراجل عارف المشروب بتاعه فما بيسألش على المشروب، فبيسأل ابنه حبيبي تشرب إيه؟ الولد بكل تلقائية قال له أنا هشرب زي بابا. الولد ما بيعرفش باباه يشرب إيه. الأب أول ما سمع الجملة دي اترعب، وبسرعة قال للجرسون، قال له هات لنا 2 مانجا. ومن اليوم ده الأب قرر إنه هيبطل تماما يشرب ويسكي. اللي عايز أطلع بيه من القصة دي إن ولادنا هيطلعوا مش زي ما احنا عايزين، زي ما احنا عايشين. هيشوفونا وهيعملوا زيينا. من قلبي بترجى كل الأباء والأمهات اللي بيشوفوني، أرجوك خلي ولادك يشوفوك بتصوم، يشوفوك بتصلي، يشوفوك بتخدم الفقراء، بتهتم بالغلابة والمساكين. كل ده هينطبع جواهم وهيعيشوه. من قلبي بتمنى لكم واتمنى لولادكم كل نجاح وكل تقدم.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور الثاني. الفكرة الرئيسية في المزمور الثاني هي تمرد البشرية على الله. الدارسين بيقولوا إن المزمور ده واحد من ضمن المزامير المسيانية، يعني المزامير اللي بتتكلم وبتحتوي على نبوات عن الرب يسوع المسيح، بعضها تحقق والبعض الآخر سيتحقق في المستقبل. بيقدم المزمور أربع مشاهد مختلفة كما لو كانت مسرحية بتتكون من أربع فصول. فالمشهد الأول فيها في الأعداد من 1-3 بيحكي عن تمرد البشر، ثورة الناس ضد الرب، ويبدأ المزمور بسؤال استنكاري: لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب في الباطل؟ ارتجت يعني تآمرت وتمرد، فالإنسان في فساده بيخطط للباطل، والأمم والشعوب بقيادة ملوكهم ورؤسائهم بيوجهوا عداء للرب يسوع المسيح. يا ترى ايه توقعكم لرد فعل الله تجاه هذا التوجه للإنسان والشعوب الرافضة ليه؟ المشاهد الثلاثة اللي جاية بتحكي عن رد فعل الله تجاه هذا التمرد. فالمشهد الثاني في الأعداد من 4-6 والمتكلم فيها هو الله، ورد فعله انه بيتهكم ويضحك على المؤامرات دي، بل ويغضب وبيعلن إعلان هام. الإعلان ده انه بيقول ان في ملك سيملك وسيتوج في أورشليم. خلي بالكم احنا بنتكلم عن مزمور اتكتب تقريبا من 1000 سنة قبل ميلاد المسيح، وده بياخدنا للمشهد الثالث اللي تفاصيله في الأعداد من 7-9 اللي بيشرح آلية تنفيذ هذا الإعلان، وبيقول: أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي. وإزاي إن الكلام ده بيتحقق خلال المسيح؟ فما هي الآلية لتنفيذ الإعلان الحاسم اللي قاله الله في المشهد الثاني، وإنه هناك في ملك سيتوج في أورشليم؟ هناك جزئين لتحقيق الإعلان ده. الجزء الأول تحقق في التجسد، لكن الجزء الثاني سيتحقق في المجيء الثاني. ده الوقت اللي سيحطم المسيح كل الشعوب التي تثور ضده ويقاومون مشيئته ولا تقبل بملكه. فالنهاردة احنا بنشوف المسيح ملك مرفوض من ناس كتير، لكن إن كنا نؤمن إن التجسد حقيقة فده بيملانا باليقين والإيمان إن النبوات التانية عن المجيء التاني للمسيح كمان هتتحقق في المستقبل بلا أي شك. يبقى كده عرفنا إن رد فعل الله تجاه رفض البشر وثورتهم ضده كانت في شكل إعلان عن ملك سيأتي وسيملك، وعرفنا إن الملك ده هو المسيح الله المتجسد اللي البشر تآمروا عليه وصلبوه. وده ياخدنا للجزء الأخير أو الفصل والمشهد الأخير من رد فعل الله تجاه البشر الرافضين ليه، والمشهد الرابع ده تفاصيله في الأعداد من 10-12 بيحتوي على الجزء الأخير من رد فعل الله تجاه البشر الرافضين والمقاومين ليه، وهو عبارة عن نداء للبشر لمراجعة النفس والتعقل. فالأجزاء اللي فاتت بيعلن عن الغضب والدينونة اللي حتما ستحدث، لكن هنا بيدعو الله البشر دعوة محبة ليرجعوا ويتقابلوا معاه. فالآيات دي بتفتح باب الرجوع والتوبة مرة كمان للبشر اللي بيرفضوا ملكه عليهم. وفي النهاية بيختم الكاتب المزمور وبيقول: طوبى للمتكلين عليه. المتكلين يعني اللي بيلجأوا إليه، بيحتموا فيه، بيعتمدوا عليه اعتماد كلي ويثقوا فيه كل الثقة، رغم أن ممكن يكون لسه عندهم تساؤلات، رغم أنهم لسه مش شايفين تحقيق الوعود، لكن مصدقين متكلين على الرب. في الختام يا حبايب، اللي طمنا هو وعد الرب انه حتى لو مش شايفين اي استجابات، عايز اقول لنفسي واقول لكم انه مهما كان حجم تخطيط البشر او ابليس فهما مش هيقدروا يعملوا اي حاجة غير انهم يساعدوا في تحقيق مشيئة الله الصالحة لينا. لكن في شرط، الشرط ده ان احنا نكون متكلين عليه. والمزمور بيطمن كل حد لسه بيسأل: هو فين مشيئتك الصالحة وسط كل الظروف اللي انا فيها، وسط عالم مضطرب بيرفض مشيئتك وملكك بشكل واضح؟ لكن المزمور بيقول ان في رد فعل الله وعنده خطة، والخطة دي بتتحقق وهتتحقق، وهو المشرف على تحقيقها. بصلي من كل قلبي اني انا وانت عزيز المستمع نكون جزء من الخطة. بصلي من كل قلبي اني انا وانت عزيز المستمع نكون جزء من خطة الله على الارض لتحقيق مشيئته. امين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب جاية وبقول مع بولس: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب بطلب أن سلامك يا رب اللي بيفوق كل عقل يحفظ قلبي وفكري، يحفظ يا رب ذهني. يا رب بصلي أن كل أفكار إبليس يا رب يسوع اللي بيحاول يرميها عليا تكون يا رب بتتهزم، ويكون يا رب دمك بيغطيني من كل جهة، فما يقدرش إبليس يدخل بأي فكرة من عنده. أمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس like من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: وسطينا حد النهاردة يقول كده جياع وعطاش، عندك جوع رهيب فبتدور في حاجات، ربنا النهاردة عايز يحط إيده عليك، ربنا عايز يشبع نفسك المشتهية. لو أنت تعبان قوي ومحتاج زي برتماوس الأعمى اللي صرخ يا يسوع ابن داود ارحمني ارحمني، ربنا عنده رحمة، يقول كده غني في الرحمة، عنده غنى في الرحمة، يقول من أجل رحمته الكثيرة، فغني في الرحمة وعنده رحمة كتيرة، رحمة تسيعك وتسيع كل عيوبي وتسيع كل نقصاتي، رحمته تغطيني. مين يقول له النهاردة ارحمني؟ صلوة الصغيرة اللي عملت فرق في حياة الرجل العشار، قال له اللهم ارحمني، مش أنا خاطي، لو أنا خاطي ما كل الناس خطاة، لكن اللهم ارحمني أنا الخاطي، أنا الخاطي الوحيد اللي موجود. يقول نزل إلى بيته مبررا دون زك. فريس راح وزي ما راح رجع، بس ده ربنا رحمه. حب تقول له ربنا ارحمني النهاردة. مين محتاج رحمة ومين محتاج نعمة ومين محتاج سندة؟ غمض عينك كده وخلي الروح القدس يلمس قلبك ويلمس قلبك، وانت بتسمع الكلمات اللي جاي وانت بتقول له ارحم ارحم ارحم التعبان والمنحني، ارحم المقيد والمزل، ارحم كل حد فينا محتاج لرحمة الليلة يا رب.

وانت مغمض عينك وانت مغمض عينك، لو محتاج رحمة الليلة، لو حاسس وعارف انك تايه وبتاخد قرار النهاردة انك تترمي في حضن المسيح، هو موجود هنا. لو حد فينا بياخد قرار الليلة، يا رب انا هرجع لك من كل قلبي، اقوم وارجع الى ابي، ده قرار. احبائي الامنيات لا تصنع تغييرا، لكن القرارات المدعومة بقوة من ربنا بتصنع تغيير. تاخد قرار النهاردة، تاخد قرار تقول له لاقيني النهاردة، لاقيني يا اللي بتفتش، لاقيني. لو تايه نادى عليه يمسك بإيدك. لكن لو حد فينا مربوط النهاردة، مربوط وعنده خطايا، هو عارف انه مربوط في الخطية دي، ينفع النهاردة من قلبك تقول ربنا انا جاي بعلن توبة عن الخطية دي، انا جاي بعلن توبة. وانت بتسمع الكلمات اللي جاية قول ربنا انا بتوب عن كل حاجة خدتني منك، انا بتوب على كل خطايا ربطتني وزلتني الوقت اللي فات. انا حقيقي نفسي اتحرر بس مش عارف، بس انت تقدر، انت تقدر، انت تقدر تحررني وتطلقني الليلة يا رب.

شاور على نفسك وقول غالي محبوب في عينيك عشان كده تطمن.

لا كورونا ولا فيروس ولا وباء، واحنا في دم المظلوم على ابليس وكل اللي شبهه مضمون.

أهلا بيكم أحبائنا في حلقة جديدة من زوايا خفية على راديو الحياة الأفضل. أحيانا ما بتكونش المشكلة في حجم الضيق، في حجم الضيقة، بل في المكان اللي احنا بنحملها إليه. بنقضي ساعات نفكر ونقلق نحلل ونتكلم مع كل الناس ما عدا الله. هل حطينا الضيقة والمشكلة أمام الله؟ في زاوية خفية جميلة بتعلمنا قصة في الكتاب المقدس عنها، هتكون المفتاح اللي هتحتاجه النهاردة، وهي افرد الرسالة أمام الرب، لأن ده بالظبط اللي عمله الملك حزقية. كان سنحريب ملك أشور أرسل إليه رسائل مليئة بالتهديد، رسائل بتقول إن هو لن ينجو وإن أورشليم هتسقط وأسوارها لن تصمد. حزقية ما جمعش قطه العسكريين وعمل خطط، لا، ده أخذ الرسالة المهينة دي ومشي بيها للهيكل. الرسالة دي كان وصل بيها الأمر إلى التحدي والاستهزاء بالله نفسه. قال كده إن الله الذي يتكل عليه حزقية لن يقدر أن ينقذه. كان موقف مخيف بكل المقاييس، لكن رد فعل حزقية كان مختلف تماماً. لم يخرج بسيف، لكن ذهب إلى الهيكل وبكى. بيقول الكتاب المقدس في سفر الملوك الثاني 19-14، فأخذ حزقية الرسائل من أيدي الرسل وقرأها، ثم صعد إلى بيت الرب ونشرها حزقية أمام الرب. يا صورة روعة في منتهى الروعة، ملك أخذ الرسالة وحطها قدام الله من كتر ثقته في الله، مش في جيشه ومش في سيفه. ما خباش الرسالة، ما خباش التهديد، لكن حطها قدام الله. كمان عمل حاجة حلوة قوي، لم يحملها وحده، لكن فتحها أمام الله، وكأنه بيقول يا رب هي المشكلة، أنت تراها وأنت تعلمها، وأنا أضعها بين يديك، في دور عليا وفي دور على الله. ولكن الملك عمل الدور اللي عليه بكل تواضع، وصلى بكل قلبه، ولم ينكر خطورة الموقف، لكن أعلن ثقته في إلهه. قال كده في صلاته، والآن أيها الرب إلهنا خلصنا من يده، فتعلم ممالك الأرض كلها أنك أنت الرب وحدك، في ملوك الثاني 19-19. وقال كمان، أمل يا رب أذنك وأسمع، افتح يا رب عينيك وأنظر، أشعياء 37-17. ما كانش بيطلب مجرد نجاة، لكن من كل قلبه كان بيريد أن يتمجد الله أمام كل الأمم. هنا بتظهر زاوية خفية جديدة، إن الصلاة الحقيقية مش إنكار للواقع، بالعكس ده تقديم الواقع ده كله أمام الله. بعد أن أرسل الله النبي أشعياء لحزقية برسالة مليانة بالسلام، قال كده، إن الله قد سمع صلاتك، وإن سنحريب لن يدخل المدينة. في تلك الليلة، في الليلة دي اللي جي فيها النبي أشعياء، محدش قاتل في القدس، لم يقاتل أحد في القدس. بيسجل الكتاب المقدس أكتر حدث عسكري مرعب، الله أرسل ملاك واحد بس، ملاك، فضرب من جيش أشور 185,000 رجل، 185,000 رجل، ملاك واحد موتهم. وفي الصباح عند شروق الشمس كان الجيش العظيم قد سقط، بلا معركة، بلا صوت، فقط من قوة سماوية عليا أطلقت بالصلاة من ملك سلم مشكلته بس لإيد ربنا. أما سنحريب فرجع مكسورا إلى نينوى، وبعد فترة بينما كان في معبد إله نصروخ قتله أبناؤه، وكانت تلك نهاية الطاغية الذي تحدى الله. ما أعظم إلهنا، وما أعظم قوة الصلاة. القصة دي مش مجرد حدث بنسرده أو بنحكيه، لأ، دي دعوة لكل واحد فينا. لما بتجيلك رسالة خوف، تقرير طبي، مشكلة كبيرة في شغلك أو في بيتك،
أو أمر بيشغل قلبك وانت مش عارف تحله ازاي، من فضلك اعمل زي حزقية، افرد الرسالة أمام الله من كل قلبك، ثق في إلهك، قل له كل شيء، ما تنكرش الأزمة اللي انت بتمر بيها، بالعكس اتكلم فيها مع إلهك، لا تخف من أن تكون صريحا معه، هو بيعرف كل حاجة عنك، بيرى بيسمع ولا يترك نفسه بلا شاهد. وبعدين انتظر عمله، مش لأن الظروف سهلة، لأ، لأن إلهك أمين وقوي. وافتكر الوعد اللي ربنا قاله، كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه، في متى 21:22. كل ما تطلبونه، كل مؤمنين تنالونه، لازم نكون مصدقين وواثقين. ممكن تكون الظروف النهاردة ما تغيرتش، ربما لا تستطيع أن تغير الظروف اليوم، لكنك تستطيع أن تغير المكان الذي تضع فيه همومك. الزاوية الخفية اللي اكتشفناها إن الرسائل اللي بترعبك تفقد قوتها لما بتفردها قدام ربنا. ثق أن الله يرى ما لا تراه. إلى لقاء جديد، والرب يبارك حياتك.

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب بثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايز أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. أمين.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري دقيقتين ثلاثة، هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ أهلا بيكو. احنا النهاردة عايزين نتكلم عن هوية جديدة في رحلتنا دقيقتين ثلاثة عن أنا مين. والنهاردة عايز أقولك أنت وأنا خليقة جديدة. يعني إيه خليقة جديدة؟ أيوة إحنا خليقة جديدة، وده اللي موجود في كورنثوس الثانية إصحاح 5، إذ كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا. الكلمات دي مهمة جدا على فكرة. أنا وإنت في المسيح أخذنا خليقة جديدة، طبيعة جديدة. ليه؟ لأن جواك طبيعتين، جوانا طبيعتين، طبيعة بشرية قديمة، إنسان عتيق وإنسان جديد. لما قبلت المسيح يسوع كمخلص شخصي أنا أخذت هذه الخليقة الجديدة. على فكرة لا أنا ورثتها ولا أنا دفعت ثمنها ولا أنا طلبتها. بس تقول لي يعني إيه خليقة جديدة؟ أقولك طب أنت عارف أنت إزاي اتخلقت؟ العلم عادي حاول يقول حاجات كتير عن خلق الإنسان، لكن الله الذي خلقك بسلطانه وبنفخة من فمه يستطيع بقبولك لعمل النعمة وعمل المسيح الكفاري أن يعطيك أيضا خليقة جديدة، يعني طبيعة جديدة. أيوة هو يقدر كده يعمل كده لأنه عملها فيه وفيك لما خلقنا. هو نفس الخالق القادر أن يعطينا هذه الطبيعة الجديدة. طبيعتين بيتخانقوا مع بعض. بولس الرسول في رسالته الرومي قاعد يحكي عن الطبيعتين دول كأنهم في نزاع وفي صراع مستمر. عشان كده بولس الرسول في رسالته لأفسس قال خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله ولبسنا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة وحق. يعني الإنسان الجديد اللي فيا في بر وفي قداسة وفي حق. يعني أنا عندي طبيعة عكس القديم، بتحبش الخطية، بتحب إن هي تعمل الخير. الطبيعة القديمة ما كنتش بتحب الخير، بتحب الشر. طبيعة جديدة بتدفعني أحب الناس، طبيعة جديدة بتدفعني أعطي من ذاتي وأعطي من وقتي ومن أموالي. طبيعة جديدة عايزة تعيش في البر وفي القداسة. لكن مهم جدا إنك أنت تصلب العتيق، إنك تموت عن العتيق، إنك تخلع العتيق وتلبس الجديد كل يوم. الجديد يتجدد. عشان كده عايز أقولك أنت خليقة جديدة.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة. رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب، أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، وإحنا واثقين أن حياتنا في إيدك أنت مش في إيد إنسان. لا الأسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن أنت موجود، إحنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

قائلين بصوت عظيم: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أنتخ. النهاردة هنتكلم عن الروتين. الروتين كلمة بنسمعها كتير جدا، لكن من أفضل وأروع التعليقات اللي سمعتها عن الروتين أنه سموه في وقت من الأوقات قاتل الإبداع الصامت. قاتل الإبداع الصامت. وإلهنا يا إخواتي الأحباء إله مبدع جدا جدا في خلقه، مبدع جدا جدا في طرقه. عشان كده احنا خلقته كمان محتاجين نكون مبدعين. الروتين المريح هو نوم مغناطيسي للروح، الاستيقاظ منه يتطلب تغييرا في التفاصيل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الروتين بيخليني كأني نايم نوم مغناطيسي كده للروح، بيسكنها ويهديها. لو انا عايز اصحى من النوم ده، انا محتاجة اغير في تفاصيل كتيرة في حياتي، ومحتاجة لخبط حياتي وارجع ارتبها من جديد. هل حسيت قبل كده ان الايام اللي انت بتعيشها نسخة كربونية من بعضيها البعض؟ تصحى في نفس الميعاد، تمسك الموبايل بنفس الطريقة، تمشي من نفس الطريق، وتشوف حتى نفس الناس اللي انت بتقابلهم كل يوم. انت فاكر انك كده مستقر؟ بس الحقيقة ان الروتين ده قاتل صامت للإبداع في حياتك. هو اللي بيخلي عقلك ينام وهو مفتح، ويخلي روحك تفقد الشغف بتاعها. النهاردة هنعرف ليه الروتين خطر، وازاي نلخبطه عشان نرجع نعيش بجد. روحيا ربنا خلق الكون في تجدد دائم. الشجر اللي حوالينا بيتغير، بنشوفها شجرة صغيرة بكرة بتكبر. الفصول في حياتنا، الأربع فصول بيتبدلوا، وحتى خلايا جسمك بتتجدد كل يوم لما انت بتشغلها. لما احنا بنحصر نفسينا في روتين صارم وممل كل يوم، بنكون ضد طبيعة الحياة اللي ربنا خلقنا بيها. المخ بيعمل حاجة اسمها الطيار الآلي. يعني ايه الطيار الآلي؟ يعني انا بطلع الطيارة اليوم، النهاردة سافرت، وبعد كده بسلم الطيارة للطيار الآلي يمشيها زي ما هي متعودة تمشي في طريقها من البلد دي للبلد دي. لما بتعمل نفس الحاجة كل يوم، مخك بيبطل يبذل مجهود، وبالتالي بيبطل يبدع. الإبداع والنمو الشخصي بيحتاجوا صدمة، وبيحتاجوا ان احنا نلخبط النظام اليومي بتاعنا، الروتين اليومي بتاعنا. محتاجين مدخلات جديدة عشان يدونا مخرجات مختلفة. الروتين هو الحيطة اللي بتمنعك تشوف الأفاق الجديدة اللي بره، طول ما انت عايش جوه السور ده. الروتين مش بس ملل، لكن ده بيخلينا مستهلكين مش مبدعين. عشان تكسر القاتل ده، محتاج تعمل لخبطة ليومك عشان تقدر تعيد ترتيب يومك ونظامك اليومي من جديد، يكون نظام مبدع وجميل. الروتين بيخليك كمان آلة، والتغيير بيخليك إنسان. ما تسمحش للأيام إنها تمر من غير ما تترك فيها بصمة مختلفة في حياتك. اخرج من منطقة الأنتخة بتاعتك والتعود والروتين بتاعك، عشان تكتشف ان العالم لسه فيه حاجات كتير مدهشة انت ما كنتش شايفها، لانك كنت مغمي عينيك بالروتين. تعال النهاردة قدام ربنا وقول له: يا ربي، يمكن انا عشت ايامي اللي فاتت وسنيني اللي فاتت في روتين يومي قاتل للإبداع اللي انت خلقته جوايا. بشكرك لانك إله مبدع، وعايزنا كمان نكون مبدعين في الحياة. انقذنا يا رب من الروتين اليومي، انقذنا من الملل اللي احنا عايشين فيه، انقذنا من رتابة الحياة اللي احنا بنمر بيها، وخلينا نطلع برا السور ده عشان نكتشف أفاق جديدة في علاقتنا مع شخصك الكريم، وفي علاقتنا مع بعضنا البعض، ونكتشف أفاق جديدة كمان لحياتنا. آمين.

أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب أنت الحياة، يا رب أنت تستاهل كل الحياة، يا رب ما فيش أي حاجة تغلى عليك، يا رب أنت الغالي، أنت لوحدك الغالي، أنت اللي تستاهل كل حياتنا وكل تسبيحنا، أنت كل المجد ليك وحدك، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن.

أهلا بيكو في فرصة جديدة مفتوحة لنا نقعد قدام ربنا. أنا معاكو كريم ومعايا شيرلي في الاستوديو وماريو. تعال نرفع قلوبنا ربنا ونسكن قلوبنا قدامه. تعالوا نطرح كل خوف وكل قلق وكل مشاكل وكل حاجات مشتتانا عند رجلي ونقول له احنا عايزين ندخل لمحضرك. احنا بندخل ديارك بسبب النعمة. احنا اتفتح لنا الباب ان احنا ندخل لقدس الأقداس. تعالى يا رب وطهرنا النهاردة. سايبين كل حاجة يا رب عند مدخل الحجال عند الباب، مش داخلين بيها، بنطرح كل حاجة عننا، عايزين بس نشوفك ونتقابل معاك.

رب أنا جاي بدخل ديارك رب التسبيحات، بدخل يا رب أبوابك بالحمد والتسبيح، مش عشان أي حاجة رب بس لأنك صالح. إلى الأبد رحمتك وإلى دور فدور أمانتك. رب جاي من أقولك يا رب بنهدي لك حبنا كل حياتنا يا رب، بنتوجك يا رب رب وملك على حياتنا. يا رب أشكرك يا رب على النعمة يا رب اللي بيها يا رب بقى الباب مفتوح، نقدر يا رب ندخل لقدس الأقداس أي وقت مهما كانت حالتنا. بس يا رب علمنا يا رب ما نستهنش ما نستبحش النعمة دي يا رب. ما أحلى حضورك، حاجين يا رب وعايزين يا رب نتنقع في محضرك. اغسلنا يا رب في محضرك وطهرنا، تعامل معانا يا رب بالروح القدس النهاردة، تكلم قلوبنا، عايزين نبص عليك ونسبحك انت بس.

تعال نقول له الكلمات الجاية دي: ما أحلى حضورك، أنا عايز أعبدك بالروح والحق، أعبدك أرفعك، ومش في الساعة اللي بحضرها في الكنيسة ولا في وقت على الراديو، لكن قول له: يا رب أنا عايز أعبدك بحياتي، بأفكاري، بتصرفاتي، أنا عايزك تكون رب وملك، مش في كلمة في ترنيمة، لكن أنا عايزك تبقى ملك حياتي، وأول حاجة بفكر فيها وبتعامل على أساسها هو أنت وعلاقتي بيك. أنا عايز أعبدك بالروح والحق، عايز أعبدك بجد بحياتي مش بكلامي، لكن يا رب بأفكاري، تصرفاتي، في شغلي، في بيتي، في علاقاتي مع الناس، عايز أعبدك بجد.

رب اختن يا رب قلبي النهاردة، طهرني يا رب، خليني شبه ابنك أكتر. عايز يا رب أكون شبهك، عايز أكون شبه يسوع، عايز أبقى شبهك يا قدوس، عايز أبقى بفكر زيك، عايز أبقى بتصرف زيك. علمني يا رب، علمني أسمع صوتك، علمني أكون زيك يا رب، لأنك وديع ومتواضع القلب.

معرفش احنا قد ايه بنصدق في المعجزات، بس في رأيي اعظم معجزة حصلت على الإطلاق هي أن يسوع المسيح قام من الأموات. عشان يسوع قام من الأموات، قيامته بتأكد وبتثبت صحة كل الكلام اللي قاله وكل حاجة هو عملها وكل دعوة هو دعا ليها، وده من أهم أساسات الإيمان المسيحي. في ناس يمكن تتسائل، طب وبقية المعتقدات والفلسفات التانية؟ تعال نتخيل موقف، لو أنت ماشي في طريق وفي نهاية الطريق ده في مفترق طرق وأنت مش عارف تمشي في أي طريق، وقصاد كل طريق من الطريقين دول في شخص، واحد ميت وواحد عايش، هتسأل مين فيهم على الطريق الصحيح اللي تمشي فيه؟ أساس إيمان كل شخص مسيحي حقيقي هو أن يسوع المسيح حي.

0: يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا. يا رب استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على play list. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
2: كالثلج في الصيف وكالمطر في الحصاد، هكذا الكرامة غير لائقة بالجاهل. كالعصفور للفرار وكالسنونة للطيران، كذلك لعنة بلا سبب لا تأتي. الصوت للفرس واللجام للحمار والعصا لظهر الجهال. لا تجاوب الجاهل حسب حماقته لئلا تعدله أنت. جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه. يقطع الرجلين يشرب ظلما من يرسل كلاما عن يد جاهل. ساقا الأعرج متدلدلتان، وكذا المثل في فم الجهال. كصرة حجارة كريمة في رجمة، هكذا المعطي كرامة للجاهل. شوك مرتفع بيد سكران مثل المثل في فم الجهال. رام يطعن الكل، هكذا من يستأجر الجاهل أو يستأجر المحتالين. كما يعود الكلب إلى قيئه، هكذا الجاهل يعيد حماقته. أرأيت رجلا حكيما في عيني نفسه؟ الرجاء بالجاهل أكثر من الرجاء به. قال الكسلان: الأسد في الطريق، الشبل في الشوارع، الباب يدور على صائره والكسلان على فراشه. الكسلان يخفي يده في الصحفة ويشق عليه أن يردها إلى فمه. الكسلان أوفر حكمة في عيني نفسه من السبعة المجيبين بعقل. كممسك أذني كلب، هكذا من يعبر ويتعرض لمشاجرة لا تعنيه. مثل المجنون الذي يرمي نارا وسهاما وموتا، هكذا الرجل الخادع قريبه ويقول: ألم ألعب أنا؟ بعدم الحطب تنطفئ النار، وحيث لا نمام يهدأ الخصام. فحم للجمر وحطب للنار، هكذا الرجل المخاصم لتهييج النزاع. كلام النمام مثل لقم حلوة فينزل إلى مخادع البطن. فضة زغل تغشي شقفة، هكذا الشفتان المتوقدتان والقلب الشرير. بشفتيه يتنكر المبغض، وفي جوفه يضع غشا. إذا حسن صوته فلا تأت منه، لأن في قلبه سبع رجاسات. من يغطي بغضة بمكر يكشف خبثه بين الجماعة. من يحفر حفرة يسقط فيها، ومن يدحرج حجرا يرجع عليه، اللسان الكاذب يبغض منسحقيه، والفم الملق يعد خرابا.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الدنيا من حوالينا بتملي مبادئها علينا، وإحنا من كتر ما بنسمع فكر العالم بنتشكل على شكله سواء قبلنا أو رفضنا. وعشان نرجع لمبادئ الملكوت، ملكوت الله، محتاجين فكر الله يملانا من جديد، يغسلنا ويغير ويعدل اللي اتقلب ويقلب اللي كان محطوط في وضع غلط. كلمة الله وحقه قادرين يغيرونا، بس نسمع عليها. النهاردة كنت قايمة الصبح، وكان بقالي كم يوم، عارفين لما تبقوا مش فاهمين قوي إيه اللي جواكم للآخر؟ ده كان حالي، فكنت بقول له يا رب حتى لو أنا مش فاهمة للآخر إيه اللي أنا حاسة بيه، أنت فاهم وعارف وقادر حتى اللي أنا مش فاهماه تعديني منه بسلام. أنت إرادتك إن سلامك وفرحك لا ينزعوا من جوانا، وخيرك ورحمتك يبقوا ماشيين ورانا في كل حاجة بنعملها أو هنعملها. دي مشيئتك لينا، صلاح وخير، وأي حاجة تانية غير كده يبقى مش أنت. وعلى طول حسيت كأن ربنا بيكلمني بالروح القدس وبيقولي ده أمر مش محتاجين حتى تناقشوه مع روحكم، ده أمر محسوم في السماء ولازم يتحزم جواكم، لازم أرواحكم تدلكم لما تلاقوا اللي خارج منكم مش فرحان ومنزعج، حتى لو الظروف مش أحسن حاجة أبداً، ده ما يمنعش إن سلامي وفرحي يبقى مليكم، عشان دول ملهمش دعوة بالأحداث خالص، دول فوق الظروف والأمراض والتعب والزهق والأرق وشلت الهم، دول اللي كانوا عند يسوع وهو رايح للصليب. في موقف أصعب من كده حد فيكم بيعدي بيه؟ لكنه كان مليان سلام وفرح لأنه متشدد بأبوه السماوي وبيحقق أعظم مهمة جاي مخصوص عشانها، عشان كده سلامه بيفوق كل عقل، فوق الحسابات العادية للأمور اللي بتيجي في أذهانكم، فوق الحسابات المادية للأمور اللي ما بين إيديكم قد إيه والحاجات اللي عاوزين تعملوها قد إيه. ده فوق ده كله ليه حسبة تانية خالص، معادلة مختلفة تماماً عن الطريقة اللي تعودتوا تحسبوا بيها. لما المعادلة بيدخل فيها الآب والابن والروح القدس تبقى حاجة تانية، الكفة اللي هم فيها دايماً هي التقيلة مهما كان اللي في الكفة التانية اللي قدامها. وقصص الكتاب المقدس كلها بتشهد بكده، البحار والأنهار اللي اتشقت، الأسوار اللي وقعت، والخير اللي حصل وسط المجاعة لأرملة غلبانة، وجوليات اللي يقع قدام داود، وصلاة إيليا اللي تمنع المطر، وصلاته تاني اللي ترجعه، النار اللي تنزل له من السماء علشان تاخد الذبيحة بتاعته، دانيال وجب الأسود والفتية التلاتة وأتون النار، الآيات والعجائب اللي كانت بتتبع المؤمنين في الكنيسة الأولى، الموتى اللي بيقوموا والأمراض المستعصية اللي بتشفى، الكنيسة اللي بتنمو، والأعداد البسيطة اللي فتنت المسكونة كلها ووصلت الحق لأقصى الأرض. كل ده فوق العقل والحسابات اللي بالورقة والقلم، دول يسوع والآب والروح القدس يغيروا الحسبة اللي بالعقل وييجوا بالسماوي على الأرض ويحققوا المشيئة الإلهية. فرحك وسلامك بقى مربوط بكده، بالجالس على كرة الأرض، بضابط الكل، باللي شايف وعارف وفاهم كل الأمور ماشية إزاي، والأهم باللي قادر يخرج نور وسط الظلمة، وحياة وسط الموت، ورجاء من عمق الأمور الميؤوس منها. خلي بالك رجاءك وفرحك وسلامك دول مش في إمكانياتك ولا قدراتك ولا اللي بين إيديك، لكن في إلهك اللي انت واثق فيه وعارف كويس انه هيعمل افضل حاجة من كل الاحداث والظروف اللي انت بتعدي بيها، والاهم انه هيحفظك انت وسطيها مليان سلام وفرح بالرغم من كل حاجة ومن اي حاجة. انا عايزك شبعان، ما عندكش انيميا في الامر ده. داود في مزمور 16 والاعداد 8 و9 بيقول كده: جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا. وفي ترجمة تانية بيقولها كده: الله أمامي دائما، هو عن يميني فلا أضطرب، لهذا قلبي فرحان ولساني متهلل وجسمي أيضا يرقد على رجاء. وكأن داود بيشرح إيه سبب فرح قلبه وابتهاج روحه وراحة جسده وعدم اضطرابه وسلامه. جعلت الرب أمامي في كل حين، ده المفتاح والسر اللي يخلي الفرح والابتهاج والسلام موجودين. مش إن الظروف بقت كويسة، ولا إن الأيام دي هادية، ولا إنك نجحت في الشغل وترقيت، ولا إن أولادك بقوا ناجحين، ولا إنك ناجح في علاقاتك والدنيا ماشية كويس، ولا حتى إن صحتك كويسة. كل دي حاجات حلوة قوي، بس مش هي مصدر أمانك وفرحك وسلام قلبك الدايم. دول لازم يتبنوا ويخرجوا من شخص ثابت ما بيتغيرش أبدا، من حب واصل لأعماق قلبك من أبوك اللي أنت متأكد إنه جنبك على طول. وسط الأحداث الصعبة والسهلة، وسط الريح ووسط السكون، في الصحة والمرض، والغنى والفقر، في الضعف والقوة، زي العهود اللي بتاخدوها في وقت الجواز، ده بقى العهد الأبدي اللي بينك وبين أبوك السماوي. أب أبدي يعني أبوك كائن للأبد، وهيفضل أبوك للأبد. يعني حتى بعد ما حياتك تخلص على الأرض هنا وتتم أيامك، هتكمل مع أبوك للأبد في الحياة الأبدية. وضعه بالنسبة ليك في الحياة الأبدية دي برضو أبوك، ده اللي يخليك بحقيقي مطمن وفرحان بالرغم من أي حاجة. بولس في رسالته لأهل فيليبي أصحاح 4 والأعداد من 4-7 بيقول كده: افرحوا في الرب، يعني مش في أي حاجة تانية، كل حين يعني طول الوقت، وأقول أيضا افرحوا، ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس، الرب قريب. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: افرحوا في الرب كل حين، وأقول ثانية افرحوا، أريد أن يشهد كل الناس عن لطفكم، وتذكروا أن الرب قريب فلا تقلقوا. في كل ظرف اعلنوا له طلباتكم بالصلاة والتضرع مع الشكر، فسلام الله الذي يفوق كل عقل سيحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. وكأن بولس في الجزء ده بيرسم لك الخريطة بتاعة السكة: افرح في الرب، في إلهك وأبوك، ودايما. تقدر تعمل كده؟ تقدر. ويعيد ويكرر تاني: افرح، وكأنه قرار إرادي ينبع من جواك. افرح ده فعل أمر، ولما تكون فرحان بأبوك هتكون طويل البال ولطيف مع الكل وفي كل الظروف. وافتكر إن أبوك قريب منك، عشان كده ما تقلقش. مفيش كلمة واحدة في كل اللي فات ده ليها علاقة بأي أمور هتبقى أحسن أو ظروف هتبقى كويسة. الموضوع أنت وأبوك وبس. وتعمل إيه بقى لما تبقى الظروف مش أحسن حاجة أو مش كويسة خالص؟ تيجي برضو بيها لأبوك السماوي، ترفعها ليه وتصدق إنه معاك، وتبتدي تشكر لأنك مصدق. وكأن التلقائي اللي هيحصل بعد كده إن سلام الله، سلام أبوك اللي يفوق كل عقل، هيحل عليك ويهدي قلبك وفكرك وكيانك كله في حضن يسوع. فالأحداث ما يبقى لهاش سطوة عليك، لكن اللي يملاك السلام. والكلام ده قابل للتنفيذ، صدقوني. مؤمنين كتير حواليكم قادرين يختبروه برغم الأحداث اللي بيعدوا فيها، لأنهم رفعوا عينيهم وثبتوها عليا. أنا موجود معاهم في المشهد بقوة قادرين يحسوها ويلمسوها وسط كل اللي بيعدوا فيه. لو ما تعلمتش تتملي بالسلام والفرح وسط الأمور الصعبة، صدقني مش هتعرف ترتاح وسط الأمور السهلة والكويسة، لأنك هتفضل قلقان لو الأمور دي تغيرت هعمل إيه. عشان كده ارفع عينيك عليا، أنا أعرف أساعدك تعمل كده، تعرف تفرح وتبقى مليان سلام وراحة بال وسط كل الظروف. دي معجزة أنا وحدي اللي بعرف أعملها، محتاجة مجهود وتركيز منك وثبات في المسيح. قرار إرادي إنك هتفرح بالرغم من أي حاجة، والسلام تلقائيا هيجي، فهتفرح أكتر وترتاح في أبوك وفي سلامه اللي بيفوق كل عقل. آمين.

وازاي اعيش ما خافش من رأي الناس فيا، وازاي اكون حقيقي حياتي أصلية، أدافع عن مبدأ وبحياتي أبدأ، أعيش على طول مصدق يستاهل التضحية، إزاي إن الكرامة مش هي حب الذات، ومعنى إن القلق مش حرص واحتياط، تعريف المبادرة دلوقتي مش بكرة، ومعنى إن أسامح وارمي ورايا اللي فات.

0: معنى رضاك عني مين أكون أنا؟ معنى سنين العمر اللي بتتعاش هنا، ومين هو الصديق والقلب النظيف والخدمة الحقيقية لأخويا اللي انحنى، اللي بعرق وعمري هفرح إني عملته، الكلام والمبدأ اللي بحياتي قلته بعد ما ارجع تراب وبعيد عن الألقاب. ايه اللي سايبه ورايا وافتخر اني سبته.
1: يا رب انا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول ان الهي عليك انت توكلت، الهي انت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مزمة عليا، لكن يا رب واثق انك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايز أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايز يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

تفتكر السي دي ده بكام؟ وهو فاضي غالباً بحوالي 2 جنيه، لكن وهو مليان يختلف حسب اللي جواه. ممكن يكون عليه برنامج تافه يتباع بخمسة جنيه، بسبعة جنيه، بعشرة جنيه، لكن أنا شفت بعض السيديهات اللي عليها برامج قوية جداً في حدود الخمس تلاف جنيه وأكتر، اللي بيديني أنا وإنت قيمة، مش اللي برانا، اللي جوانا. صدقني اللي برانا ده سهل أجمله بألفين تلات تلاف جنيه، لكن قيمتي أستمدها من اللي جوايا. عارف أقصد إيه باللي جوايا؟ أول حاجة إيمان حقيقي قوي، اتنين حلم وهدف كبير أنا عايش ليه، مبادئ وقيم إيمانية عالية وراقية بتحكمني. اللي جواك هو اللي هيديك القيمة، مش بس اللي براك. وأنا من قلبي بتمنى النهاردة إنك تكون جميل من جوه ومن بره، وتدرك إن اللي جوه ليه الأولوية وأهم من اللي بره.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور الثاني. الفكرة الرئيسية في المزمور الثاني هي تمرد البشرية على الله. الدارسين بيقولوا إن المزمور ده واحد من ضمن المزامير المسيانية، يعني المزامير اللي بتتكلم وبتحتوي على نبوات عن الرب يسوع المسيح، بعضها تحقق والبعض الآخر سيتحقق في المستقبل. بيقدم المزمور أربع مشاهد مختلفة كما لو كانت مسرحية بتتكون من أربع فصول. فالمشهد الأول فيها في الأعداد من 1-3 بيحكي عن تمرد البشر، ثورة الناس ضد الرب، ويبدأ المزمور بسؤال استنكاري: لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب في الباطل؟ ارتجت يعني تآمرت وتمرد، فالإنسان في فساده بيخطط للباطل، والأمم والشعوب بقيادة ملوكهم ورؤسائهم بيوجهوا عداء للرب يسوع المسيح. يا ترى ايه توقعكم لرد فعل الله تجاه هذا التوجه للإنسان والشعوب الرافضة ليه؟ المشاهد الثلاثة اللي جاية بتحكي عن رد فعل الله تجاه هذا التمرد. فالمشهد الثاني في الأعداد من 4-6 والمتكلم فيها هو الله، ورد فعله إنه بيتهكم ويضحك على المؤامرات دي، بل ويغضب وبيعلن إعلان هام. الإعلان ده إنه بيقول إن في ملك سيملك وسيتوج في أورشليم. خلي بالكم إحنا بنتكلم عن مزمور اتكتب تقريبا من 1000 سنة قبل ميلاد المسيح، وده بياخدنا للمشهد الثالث اللي تفاصيله في الأعداد من 7-9 اللي بيشرح آلية تنفيذ هذا الإعلان، وبيقول: أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي. وإزاي إن الكلام ده بيتحقق خلال المسيح؟ فما هي الآلية لتنفيذ الإعلان الحاسم اللي قاله الله في المشهد الثاني، وإنه هناك في ملك سيتوج في أورشليم؟ هناك جزئين لتحقيق الإعلان ده. الجزء الأول تحقق في التجسد، لكن الجزء الثاني سيتحقق في المجيء الثاني، ده الوقت اللي سيحطم المسيح كل الشعوب التي تثور ضده ويقاومون مشيئته ولا تقبل بملكه. فالنهاردة احنا بنشوف المسيح ملك مرفوض من ناس كتير، لكن إن كنا نؤمن إن التجسد حقيقة فده بيملانا باليقين والإيمان إن النبوات التانية عن المجيء التاني للمسيح كمان هتتحقق في المستقبل بلا أي شك. يبقى كده عرفنا إن رد فعل الله تجاه رفض البشر وثورتهم ضده كانت في شكل إعلان عن ملك سيأتي وسيملك، وعرفنا إن الملك ده هو المسيح الله المتجسد اللي البشر تآمروا عليه وصلبوه. وده ياخدنا للجزء الأخير أو الفصل والمشهد الأخير من رد فعل الله تجاه البشر الرافضين ليه، والمشهد الرابع ده تفاصيله في الأعداد من 10-12 بيحتوي على الجزء الأخير من رد فعل الله تجاه البشر الرافضين والمقاومين ليه، وهو عبارة عن نداء للبشر لمراجعة النفس والتعقل. فالأجزاء اللي فاتت بيعلن عن الغضب والدينونة اللي حتما ستحدث، لكن هنا بيدعو الله البشر دعوة محبة ليرجعوا ويتقابلوا معاه. فالآيات دي بتفتح باب الرجوع والتوبة مرة كمان للبشر اللي بيرفضوا ملكه عليهم. وفي النهاية بيختم الكاتب المزمور وبيقول: طوبى للمتكلين عليه. المتكلين يعني اللي بيلجأوا إليه، بيحتموا فيه، بيعتمدوا عليه اعتماد كلي ويثقوا فيه كل الثقة، رغم أن ممكن يكون لسه عندهم تساؤلات، رغم أنهم لسه مش شايفين تحقيق الوعود، لكن مصدقين متكلين على الرب. في الختام يا حبايب، اللي طمنا هو وعد الرب انه حتى لو مش شايفين اي استجابات، عايز اقول لنفسي واقول لكم انه مهما كان حجم تخطيط البشر او ابليس فهما مش هيقدروا يعملوا اي حاجة غير انهم يساعدوا في تحقيق مشيئة الله الصالحة لينا. لكن في شرط، الشرط ده ان احنا نكون متكلين عليه. والمزمور بيطمن كل حد لسه بيسأل: هو فين مشيئتك الصالحة وسط كل الظروف اللي انا فيها، وسط عالم مضطرب بيرفض مشيئتك وملكك بشكل واضح؟ لكن المزمور بيقول ان في رد فعل الله وعنده خطة، والخطة دي بتتحقق وهتتحقق، وهو المشرف على تحقيقها. بصلي من كل قلبي اني انا وانت عزيز المستمع نكون جزء من الخطة. بصلي من كل قلبي اني انا وانت عزيز المستمع نكون جزء من خطة الله على الارض لتحقيق مشيئته. امين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايماً في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسدياً مش قادر يتحرك، جسمه واجعه مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته. الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة. أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايماً مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت، الاحتياج يا رب إن احنا نتقابل معاك حتى لو ما خفناش، يكفي وجودك أنت وإن احنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. يصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا، أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوفنا وتهديها. أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت رب أبونا. بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: احنا بنيجي هنا عشان نشكر ربنا، وبنيجي هنا عشان نقوله انه احنا ممتنين لمسيرك معنا. بس احنا مش جايين نرنم لحد، احنا جايين كلنا مع بعض نرنم ونشكر إلهنا العظيم الوحيد اللي قال على نفسه ان هو الطريق والحق والحياة، هو سلامنا. الترانيم اللي جاية دي بالذات في الجزء الاولاني كلها معروفة، فالعدد اللي موجود قدامنا واللي فوق في الجاليري واللي برا غالبا محتاجين ان صوته، أتوقع إن صوته يبقى أعلى مننا حتى بالمايكات. إحنا عايزين نفرح بالرب، إحنا جايين نشاور عليه بس نقول هللويا، إلهنا عظيم، أنا ليا إله عظيم. شاركونا بكل الترانيم بالذات في الوقت اللي في العالم.

0: بالظبط.
1: ربنا عايز ارنم ليك، عارفينها؟ عايزين نسمعكم.

0: أصدقاء في برنامجكم اليومي جديد في جديد مع أحلى الأغاني والاتصال أونلاين. ما ننساش أي حاجة نبعتها للبرنامج لازم تكون جديدة لنا. معنا اتصال. ألو، مين معايا؟
1: شيرين.
0: أهلا شيرين، في إيه جديد النهاردة؟
1: مفيش جديد.
0: طيب برنامجنا جديد في جديد، هنعمل إيه؟
1: ناقص

هايلة، حلوة صحيح. ومعانا اتصال جديد من رامي، ومعاه الشعر هو اللي كتبه عن الحياة، وهو بيأيد كل اللي قدمته شريف، وهنسمعه بعد الفاصل.

0: ودلوقتي معانا رامي. اتفضل يا رامي.
1: اقول الشيف؟
0: اه اتفضل.
1: ليه؟ ليه دايما بفكر فيكي؟ مش عارف ليه على طول مشغول بيكي. انت ايه؟ معايا ولا ضدي؟ مش عارف انت ايه؟ عجيبة يا دنيا، محدش مستريح معاكي، كلنا بنفكر فيكي، كلنا مشغولين بيكي. وانتي يا دنيا بعيد، كلنا شايفين كفايتنا فيكي، وانتي مش عاوزة تدينا. طب لما انتي كده ليه لسه بفكر فيكي؟ ليه لسه عايش ليكي؟ انا عايز ادور على حاجة غيرك اعيش لها، انا عايز اعيش لحاجة تستحق اعيش لها.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب، ان هو يعرف يعمل الصح مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لان احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة ان هم يعملوا اللي انت عايزه، لان اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لان الكل زاغ وفسد معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح، رب ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

أهلا بيكم أعزائي المستمعين على راديو الحياة الأفضل في كل مكان، وبرنامجكم زوايا خفية. تعالوا نقرب النهاردة من شخصية هادية جدا في صفحات الكتاب المقدس، لكنها تحمل واحد من أعظم وأعمق إعلانات النعمة الإلهية، شخصية مفيبوشس. كم مرة نظرت لنفسك من خلال جرح قديم؟ كم مرة عرفت نفسك من خلال شيء قاسي حصل ليك في الماضي وليس من خلال الشخص اللي خلقك الله لتكونه؟ ماذا لو كانت المشكلة الحقيقية ليست فيما حدث لك بالفعل، بل في إنك صدقت وتوهمت إن ما حدث لك أصبح هو هويتك وشخصيتك الثابتة؟ يقول الوحي الإلهي في سفر صموئيل الثاني: وكان ليوناثان ابن شاول ابن مضروب الرجلين، وكان ابن 5 سنين عند مجيء خبر شاول ويوناثان من يزرعيل، فحملته مربيته وهربت، ولما كانت مسرعة لتهرب وقع وصار أعرج، واسمه مفيبوشس. صموئيل الثاني 4:4. لاحظوا معايا في الزاوية الخفية الأولى، مفيبوشس ما وقعش أو لم يصب بسبب خطأ ارتكبه هو، لأ، ده كان طفل بريء عمره 5 سنين. في جروح في حياتنا إحنا ما اخترناهاش، أحداث قاسية ما كانتش من صنع إيدينا، كلمات مسمومة اتقالت لنا من وإحنا صغيرين وللأسف صدقناها عن نفسنا. بعض الناس للأسف لسه عايشين لحد اليوم بنفس مشاعر الجرح بتاع زمان، واللي حصل لهم واللي سمعوه من وهم صغيرين. ما حدث لك ليس بالضرورة هو من أنت، يعني مش هو اللي هيحددك، ما تصدقوش. خد حقك وخد قيمتك من حق ربنا، من كلامه عنك مش من كلام الناس. السقوط المفاجئ غير طريقة مشي مفيبوشس وخلاه أعرج طول حياته، لكنه أبداً ملغاش أو محى حقيقة هويته الثابتة إنه هو ابن يوناثان وحفيد الملك. تعالوا نشوف كده مفيبوشس بعد كده بيعيش في عزلة في مكان منسي اسمه لودابار، ولودابار في اللغة بتعني أرض بلا مرعى، أرض اسمها كده أرض النسيان، الجفاف والوحشة. ياه، اختار حتة مفيش أصعب منها. الزاوية الخفية التانية، كتير بيبنوا حياتهم كلها داخل لودابار، مكان الخوف، مكان الشعور بعدم الاستحقاق، مكان العزلة الاختيارية اللي بتبدأ بظروف حياة ومخاوف دايماً بتقولك أنت منسي، أنت مكسور، أنت أقل من الآخرين، ومع الوقت تتحول الأكاذيب دي لهوية بتبنينا. أخطر شيء في الجرح مش إنه بيألم، بالعكس إنه بيقنعك إنك لا تستحق. في يوم حصل التحول العظيم، سأل الملك داود سؤال غريب جداً: هل يوجد بعد أحد لبيت شاول فأصنع ما هو معروف الله؟ في صموئيل 2:9-3. الملك لم يكن يبحث عن شخص قوي ولا عن محارب يستحق المكافأة، كان بيبحث عن شخص مكسور بيحتاج لنعمة مجانية. ولما كده استدعى مفيبوشس ارتعد وتوقع الموت فورا، لأن الملوك في الوقت ده كانوا بيتخلصوا من نسل الملوك السابقين. لكن داود فاجئه وقال له بنبرة مطمئنة: لا تخف، فأني لأعملن معك معروفا من أجل يوناثان أبيك، وأرد لك كل حقوق شاول أبيك، وأنت تأكل خبزا على مائدتي دائما. في صموئيل 2:9-7. ما أجمل الكلمات اللي بتقولك لا تخف، لأن النعمة الحقيقية مش بتيجي عشان تدينك أو تسحقك، بل بتيجي عشان تعيدك لمكانك الأصلي. الله مش بيتعامل معاك على عمق جرحك،
بل بناءً على عهده ومحبته الأبدية ليك. فقال داود: مفيبوشس يأكل على مائدتي كواحد من بني الملك. صموئيل الثاني 9:11. كواحد من أبناء وبنات الملك، رغم العرج الظاهر، رغم الماضي القاسي، رغم سنين الجفاف في لودابار، ولما كان بيجلس على المائدة الملكية ما كانش حد من الحاضرين يقدر يرى قدميه المكسورتين، لأن المائدة كانت بتغطي العرج تماماً. النعمة مش بتنكر جراحك، لكنها بتمنعها تماماً من إنها تحدد قيمتك. قد تبقى الندبة والأثر في الجسد أو النفس، لكنها لم تعد هي المعرف لك. للأسف في أشخاص لسه بيصلوا لحد الآن وهم مقتنعون في أعماقهم إنهم كلاب ميتة لا تستحق، تماماً زي ما وصف مفيبوشس نفسه لداود لما قال: من هو عبدك حتى تلتفت إلى كلب ميت مثلي؟ لكن الله من فوق العرش بيرى شيء مختلف، يرى أبناء وبنات مدعوون بكرامة للجلوس والشراكة على مائدته. ماذا لو لم تكن المشكلة في جراحك وسقوطك القديم، بل في إنك ما زلت تعيش وتتصرف كأنك لم تدعو بعد إلى مائدة الملك، المائدة التي تستر العرج؟ قد تكون الحياة والظروف أسقطتك بقوة، وقد تكون هناك أماكن وأوقات في داخلك ما زالت تعرج وتتألم، لكن تذكر دائماً العرج مش نهاية القصة، ولودابار مش موطنك الأخير، والجرح ما بيملكش الكلمة الأخيرة على حياتك، لأن الملك ما زال ينادي باسمك اليوم، لا ليس لأنك كامل بلا عيب، بل لأن النعمة تبحث عنك لتكملك، لتشفيك، لترد عافيتك، وتخليك تشوف نفسك من خلال المكان والمكانة اللي دعاك الله ليها. بين إنسان يعيش بذاكرة الجرح والكسر وإنسان يجلس كل يوم بامتنان على مائدة النعمة. ربنا قادر يحول الألم إلى شهادة، والجرح إلى باب نعمة، والمنسيين والمكسورين إلى أبناء وبنات.

لكم الحقيقة من وجهة نظرنا، وبتهيألي إنكم هتفهموني. إحنا بنتكلم كل يوم عن مشاكل كتير، لكن المشكلة الأساسية غالباً هي غياب الهدف.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ أهلا بيكو. النهاردة عايزين نتكلم عن الهوية، أنا مين في المسيح. النهاردة عايز أقولك أنت صديق المسيح، أنت صديق المسيح. تخيل أن احنا مدعوين دعوة أن نعيش في صداقة، وده اللي اتقال عن إبراهيم، هو خليل المسيح. الرب اتكلم الكلمات دي وبيقول لا أعود أسميكم عبيدا لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء، قد سميتكم أصدقاء لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي. إنجيل يوحنا 15:15 إعلان عظيم عن هويتنا كأحباء وأصدقاء. الله عايزك في صداقة، في علاقة قريبة، يجي كده يقول لك ويحكي معاك ويخبرك بأمور آتية ويكلمك عن الآب، وتبقى في رحلة صداقة وشراقة مع هذا الصديق. أنت دعوتك أن تكون صديق. يوحنا المعمدان قال كده، قال إن أنا صديق العريس، من له العروس فهو العريس، وأما صديق العريس الذي يقف ويسمعه فيفرح فرحا من أجل صوت العريس، إذ فرحي هذا قد كمل. أيوة أنت صديق العريس. أنا فاكر قوي في الفرح بتاعي صديقي اللي قعد يوضب العرس، اللي قعد يزبط الأمور، اللي أخدني من بيتي، اللي رتب الكنيسة. وده دعوتنا كأصدقاء، إن احنا نكون في علاقة حميمة قريبة مع العريس، وإن احنا نعد له الطريق ونعد له العرس، وإن احنا فرحنا إن نشوف العريس بيجي وبحضوره ويخلص كل الناس اللي حولنا. أنت صديق العريس عشان تكون قريب منه، وعشان تعد له الطريق لكي يأتي ثانية ويجد العروس جاهزة له. تعالوا نعيش بهذه الهوية، أن نكون أصدقاء، أن نكون أحبائه، أن نكون مقربين له جدا، أن احنا نسمع لصوت قلبه، وأن احنا نقترب منه، وأن احنا نعد له العرس. أمين.

يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة إن في مراحم جديدة. شكرا إنك ثابت لا تتغير. أنت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب أنا عملت إيه وما عملتش إيه، بعدت عنك أو قربت منك. أنت بتحبني محبة قوية، أنت قلت إني محبتك قوية كالموت. شكرا إني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة وأصبحت بنت ليك.

وإذ هو يصنع عملا على الدولاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لا منا بل من الله.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. لذلك فرح قلبي، ابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا. تعرفني سبيل الحياة، أمامك شبع سرور، في يمينك نعم إلى الأبد.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم الأسيس إسحاق سعد في برنامج أنتخ. النهاردة حلقتنا عن سقف الطموح ولا سقف الأوضة. هو احنا فعلا مش عايزين نخرج من منطقة راحتنا، من الأنتخة بتاعتنا، عشان الظروف اللي حوالينا وتكون حجتنا دايما هي الظروف، ولا عشان احنا سقف طموحنا وتوقعاتنا هو نفسه سقف الأوضة اللي احنا محبوسين فيها؟ تعال اشارككم النهاردة بقصة الفيل. عارفين قصة الفيل اللي في السيرك بيتربى ازاي ويكبر ازاي؟ الفيل ده وهو صغير بيربطوه بجنزير قوي جدا جدا، وفي وتد صعب قوي وكبير قوي في الارض عشان ما يقدرش يتخلص منه خالص. حاول الفيل ده يهرب كتير وفشل، فاضطر ان هو يعمل ايه؟ اضطر ان هو يستسلم. لما كبر الفيل ده وبقى فيل ضخم يقدر يهد السيرك كله، بقوا يربطوه بفتلة صغيرة جدا، بخيط صغير جدا، ويربطوا الخيط ده في كرسي خشب. الفيل بيفضل مكانه مش عشان الخيط قوي، لكن عشان هو اقتنع ان هو مربوط بحاجة قوية من زمان. على فكرة كتير مننا يشبه الفيل ده، مربوطين بكلمة قالت لنا زمان محبطة سمعناها واحنا صغيرين فمأثرة فينا لغاية النهاردة، مربوطين بتجربة فشل قديمة حصلت لنا ومش قادرين نتعداها، أو مربوطين بجملة خليك ماشي جنب الحيط لغاية لما في الحقيقة بقينا ماشيين جوه الحيط أصلا. خد بالك، الخيط ده وهمي مش حقيقي، لكن أنت اللي سمحت أنك تتربط بيه. تعالوا نشوف ربنا بيقول لنا إيه. ربنا بيقول لنا إن هو خلقنا على صورته وعلى مثاله. تفتكر صورة الله دي ليها سقف محدد؟ لأ طبعا. ربنا هو المبدع، ربنا هو الخالق اللي ملوش حدود في العظمة بتاعته. على فكرة انت كمان شايل جينات الإبداع ده جواك، جوه كل واحد فينا الإبداع الإلهي. لكن لما بنحجم نفوسنا ونقول انا اخري كده، خد بالك انت بتظلم العطية اللي ربنا ادهالك في يوم من الأيام. الروح اللي جواك محتاجة فضاء واسع عشان تطير فيه، مش قفص ضيق تتحبس فيه. الإيمان الحقيقي هو أنك تشوف نفسك بعين ربنا، مش بعين الناس اللي حواليك ولا بعين ماضيك. تعال النهاردة نتحدى نفوسنا، والتحدي النهاردة محتاج شجاعة اجتماعية. النهاردة إحنا محتاجين نقول لا، وكلمة لا هي كلمة كتير قوي مش بنعرف نقولها. تعالوا النهاردة نقول لا لحاجة كنا بنعملها بس عشان نرضي الناس اللي حوالينا، أو عشان خايف من رأي الناس فأنا بعمل كده. وتعالوا النهاردة برضو نقول آه لحلم قديم ما تحققش، أنت ركنت وقلت عليه إن هو مش بتاعي أو أنا مش قده. النهاردة إحنا عايزين نرفع سقف طموحاتنا وتوجهاتنا في الحياة شبر واحد، متر واحد، خطوة واحدة زيادة عن المعتاد اللي احنا واقفين فيه، وهو ده النجاح بعينه. النجاح مش ان انا اوصل للهدف، النجاح ان انا اخطي خطوة كل يوم ناحية الهدف اللي انا عايز اوصله. وشوف ازاي الخيط الوهمي ده بتاع الفيل لو فاكره في المشاركة بتاعتنا هيتقطع لوحده. النهاردة محدش يقدر يحبسك لو انت قررت تطير. سقفك هو السماء مش سقف الأوضة اللي انت عايش فيها. يا رب بشكرك لأنك إله عظيم، بشكرك لأنك إله مبدع، أنا بشكرك لأنك إله خلاق بتعرف تعمل كل حاجة جديدة. يا رب
ساعدنا يا رب نكسر القيود اللي تربطنا بيها من زمان، الأفكار السيئة والشريرة اللي خدناها عن نفوسنا واعتقدنا ان احنا كده ففضلنا واقفين مكاننا وبنرجع لورا كمان. انت تقدر تخلصنا منها، انت تقدر تفك القيود اللي مقيدانا، انت تقدر تدينا نتخلى عن صورتنا الذاتية السيئة عن نفوسنا عشان نكون الصورة اللي شبهك انت يا رب، على صورتك وعلى مثالك. آمين.

يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوش على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: فلنتقدم بالثقة إلى عرش النعمة كي ننال رحمة عونا في حينه. يا رب بنشكرك إن روحك عايش فينا وإن أنت عايش معنا وفي كل اللي بنمر بيه. جايين النهاردة نكرمك ونرفعك، بنديك كل تسبيح وكل مجد. آمين.

0: أنا
1: هاي، أنا عندي اعتراف. الاعتراف عن مادة الفيزياء فيزيكس وعن مدرس مادة الفيزياء.
0: تكرهيه ولا بتحبيه؟
1: مستر مجدي ده بحبه جدا. أولى ثانوي مدرس جميل قوي قوي، أول ما يخش الفصل تحس إن الشمس دخلت معاه. بس كان بيعمل حاجة تانية خلتنا نحب الحصة بتاعته. هو كان شاطر، بيشرح كويس قوي قوي، بس كمان كان بيعمل حاجة مختلفة، كان بينادينا بأسامينا. فهو بيشرح ما تحسش إن هو بيتكلم بس في المادة، بس كان بيدخل أسامينا جوه الكلام. فمثلا كان يشرح لنا فالسرعة يعني فين، هي عبارة عن إننا نحسب يا مروة، مش يفضل ينادي في أسامينا وإحنا قاعدين عاملين زي النعام كده، اللي هو مستني يتنادى الاسم بتاعي، أنا مستنية الاسم بتاعي يتنادى. المهم دخلت تانية ثانوي، وهنا الاعتراف الحقيقي، أنا اكتشفت إني ما بحبش مادة الفيزياء. طب أنا ما بحبش مادة الفيزياء.
0: مستر مجدي مش بتحب الفيزياء؟
1: أنا بحب حصة مستر مجدي، أنا بحب اللي هو كان بيعمله علشان هو كان بينادينا بأسامينا. أنا كنت بحب فكرة إن أنا كنت شخصية معروفة بالنسبة له، معروفة بالاسم. إحنا ما كناش مجرد مجموعة طلبة بيشرح لهم المادة بتاعته، إحنا ناس كان عارفنا باسمنا وكان عارفنا بشخصنا. ده بيقول حاجة كبيرة عننا إحنا كبشر، إحنا ناس عايزة تتعرف. أنت عايز تتعرف بالاسم، أنا عايزة أتعرف بالاسم، أنا عايزة أتعرف بشخصي باسمي زي ما أنا، مش رقم. ربنا قالها زمان لشعبه، ودي الآية اللي فارقة معايا، بيقول كده، بيقول عرفتك باسمك، كان أنا عارفك باسمك، بس ما سبقاش لغاية هنا. قال بقى جملة هي دي بالنسبة لي الفاصلة، أنت لي، أنا وإنت نخص ربنا. والغلاوة دي هي اللي مدية لحياتنا المعنى، مدية لحياتي الهدف، مدية ليومي الهدف، الإحساس إن أنا ليا كيان وليا مكانة بالنسبة لربنا. أنا وإنت معروفين عند ربنا، عند خالق كل أطراف الأرض، ضابط الكل. أنا معروفة باسمي، بشخصي، بكياني، بكل تفاصيلي. أنا ليه وأنا تابعه وأنا مسؤولة منه.

أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 102، صلاة لمسكين إذا أعيا وسكب شكواه قدام الله.
2: يا رب استمع صلاتي، وليدخل إليك صراخي، لا تحجب وجهك عني في يوم ضيقي، أمل إلي أذنك في يوم أدعوك، استجب لي سريعا، لأن أيامي قد فنيت في دخان، وعظامي مثل وقيد قد يبست، ملفوح كالعشب ويابس قلبي، حتى سهوت عن أكل خبزي، من صوت تنهدي لصق عظمي بلحمي، أشبهت قوق البرية، صرت مثل بومة الخرب، سهدت وصرت كعصفور منفرد على السطح، اليوم كله عيرني أعدائي، الحنقون علي حلفوا علي، إني قد أكلت الرماد مثل الخبز، ومزجت شرابي بدموع بسبب غضبك وسخطك، لأنك حملتني وطرحتني، أيامك ظل مائل، وأنا مثل العشب يبست. أما أنت يا رب فإلى الدهر جالس، وذكرك إلى دور فدور، أنت تقوم وترحم صهيون، لأنه وقت الرأفة، لأنه جاء الميعاد، لأن عبيدك قد سروا بحجارتها وحنوا إلى ترابها، فتخشى الأمم اسم الرب وكل ملوك الأرض مجدك. إذا بنى الرب صهيون يرى بمجده، التفت إلى صلاة المضطر ولم يرذل دعاءهم، يكتب هذا للدور الآخر، وشعب سوف يخلق يسبح الرب، لأنه أشرف من علو قدسه، الرب من السماء إلى الأرض نظر ليسمع أنين الأسير، ليطلق بني الموت، لكي يحدث في صهيون باسم الرب وبتسبيحه في أورشليم عند اجتماع الشعوب معا والممالك لعبادة الرب. ضعف في الطريق قوتي، قصر أيامي، أقول يا إلهي لا تقبضني في نصف أيامي، إلى دهر الدهور سنوك، من قدم أسست الأرض، والسماوات هي عمل يديك، هي تبيد وأنت تبقى، وكلها كثوب تبلى، كرداء تغيرهن فتتغير، وأنت هو وسنوك لن تنتهي، أبناء عبيدك يسكنون، وذريتهم تثبت أمامك.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي ودي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة وأنا بصلي كنت حاسة أني متاخدة كده ومشغولة بقالي كم يوم، وكنت بقوله يا رب عايزة أرجع تاني أعمل الحاجات اللي كنت بعملها أول ما أصحى من النوم، أني أجري عليك ومديش أي فرصة لأي حاجة تشتتني، مديش فرصة للتليفون أنه يسحبني منك. فعلا أول ما بنفتح منفذ صغير لإبليس بيدخل تعالبه ويتربع في وقتنا بأي حاجات تافهة وما تستاهلش، أو حتى تستاهل بس ينفع تتأجل شوية. نفسي أرجع أهدأ قدامك من غير ما أفكر أنا لازم أقابل فلانة ولازم أتكلم مع فلان. أرجوك يا رب ساعدني أحب إخواتي، لكن برضو أعرف أوضب وقتي وأولوياتي صح. عايز أكون معاك في ملء القوة والقرب والتجانس طول يومي، مش بس اتحاد. الاتحاد شيء رائع، لكن التجانس بيخلي الاتنين حاجة واحدة، زي العجينة تبقى عجينة واحدة بملمس واحد وصفات محدش يقدر يميزها عن بعضها. اديني النوع ده من الدوبان والامتزاج معاك من فضلك يا رب. أنا عارفة إنك مش عايز تمحي شخصيتي جواك، مع إن ده أفضل ليا مليون مرة، لكن أنت بتحبني للدرجة اللي عايز شخصيتي تتطور وتفهم وتدرك وتعي وتنور وتبان وهي حلوة فيك وبيك، لكن تكون موجودة. وكأنك بتقولي دي المعجزة الحقيقية، إني أتفرج على تلاميذك بعد التغيير، أشوف بطرس وأشوف بولس بعد التغيير الحقيقي اللي عملته فيهم بالروح القدس. كنت بتقولي إني لما بص على التلاميذ وعلى أنبياء العهد القديم والناس اللي مشيت معاك، إزاي أعرف أميز كل واحد فيهم بشخصه لكنه متغير فيك، فكل واحد فيهم يبقى نفسه بس بعد التغيير اللي حصل معاك. وحسيت كده كأنك بتقولي بالروح القدس: لما أخد القديم بتاعكم وتلبسوا الجديد اللي مني واللي هيفضل يتجدد لآخر يوم في عمركم بحسب الصورة الأصلية اللي ليكم عندي، هتشوفوا حاجة تانية خالص. انتوا مش هتصدقوا قد ايه انا متجدد في الامور اللي تخصكم بصورة تفوق خيالكم. عندي كل يوم حاجة جديدة عايز اعلنها ليكم وحققها فيكم لو انتوا مفتوحين وعايزين. اصلي انا الوحيد اللي عارف الصورة النهائية اللي تحقق ملء مشيئتي في حياتكم وتخليكم ممتلئين وفرحانين انكم بتحققوا الدعوة اللي ليكم. ووضوح الصورة دي قدامي وصورتكم الحالية ووضوحها برضو قدامي بيخليني عارف كويس قوي احنا واقفين فين وعايزين نروح فين. وكل يوم هو فرصة عشان تكونوا أكتر شبه بالنهائي اللي عايزين نكون عليه، اللي يسوع دفع ثمنه عشان تتمتعوا انتوا بيه. والصورة النهائية دي هي اللي هتكمل معاكم للأبد، هي اللي هتكونوا فيها حتى في السماء. وعلى قد ما اديتوني الفرصة أشتغل فيكم في كل ظروف حياتكم بكل ما فيها وما اكتفيتوش ووقفتوا في حتة معينة وقلتوا كفاية كده، كفاية دي في منتهى الخطورة، لأن في إيد تانية موجودة وعايزة تشتغل فيكم وتشكلكم وعندها صورة ومنتج نهائي عايزاكم تكونوا فيه. إيد عدو عايزة تحط بصمتها وتأثيرها عليكم. انتبهوا، لما تقف مش هتفضل ثابت في المكان اللي انت واقف فيه، إبليس هيكسر الطوب اللي انت واقف عليه عشان تنزل لتحت. عشان كده عدو النزول الأول مش الثبات في المكان، لكن الطلوع لفوق. الثبات ده هتحتاجه بس بحرص جدا وكل شوية عشان ترتاح حبة وتاخد أنفاسك عشان تكمل، وانت واقف تتعلم ازاي تحامي عن روحك وتصد السهام المتقدة اللي جاية ناحيتك وتمسك في يسوع وما تسمحش للتعالب الصغيرة انها تدخل، وما تسمحش كمان للكسل والتواكل وتضييع الوقت ولخبطة الأولويات والتهاون مع الأخطاء واستسهال الأمور إنه يتسرب جواك. دي بداية سكة السقوط والوقوع لتحت. اثبت في مكانك شوية، لكن وانت لازق في إخواتك وفي المسيح وفي الكنيسة وفي الخدمة، وبعدين كمل طلوع وخليك منتبه جداً لحيل عدو الخير المختلفة، وكمان للكلام اللي بتقوله لنفسك في الوقت ده، لأنه ممكن يفتح أبواب كبيرة لإبليس من غير ما تقصد. خد بالك، أنت فعلا محتاج ترتاح، بس عشان تجدد قوتك مش تفقد اللي عندك، عشان تهضم اللي تعلمته في المشوار مش ترجع فيه وتبقى زي ما كنت. خلي بالك، شفت مؤمنين كتار وبيحبوني في أوقات الراحة فقدوا أمور كتير من اللي تعلموها، وبعد ما كانوا في منتهى الحماس والنشاط والاستعداد والاستقبال الصح، القنوات بتاعتهم اتملت بحاجات تانية وبدأوا يتخذوا يمين وشمال، ولما وقفوا شوية في منهم اللي انتبه وانتفض بس بعد ما كان ضاع وقت وطاقة منه، وفي اللي للأسف رجعوا لورا خالص وتاهوا في وسط الدوامات اللي خدهم فيها عدو الخير، واسترتادهم بيبقى أصعب. عشان كده افتحوا عيونكم كويس وخليكم صحيين جدا. انتم هدف للعدو، مش مجرد ناس هو مش واخد باله منها. وكل ما كنت عاوز تنمو وتكبر وتفهم وتستنير وتتغير وتتجدد، كل ما كان مركز معاك قوي ومستني الثغرة اللي هيدخل منها بهدوء من غير ما تدرى ويبتدي يشتتك عن الهدف اللي انت رايح له. أنا مش عايزك تخاف، أنا عايزك تنتبه. اللي فيك ومعاك أقوى جدا جدا لو فضلت مثبت عينيك عليه وعلى الهدف اللي احنا رايحين ليه سوا، وما سمحتش لعدو الخير إنه يسحبك ويجرك ويستنزف طاقتك ووقتك. خليك صاحي ليه، وأنا معاك وفيك، ما تخافش. أمين.

بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب، ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت، أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه، دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام، تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج أسلوب حياة مع القس عزت شاكر.

مشغول من قلبي أقول رسالة لكل قلقان وخايف من بكرة، ويمكن قاعد دلوقتي يقول لنفسه يا ترى بكرة في صحة ولا مرض، نجاح ولا فشل، ويمكن البعض قاعد متوقع مصيبة هتحصل بكرة. صدقني عايز أقولك ثلاث حاجات. 1، قلقك الشديد على بكرة مش هيحل مشكلة بكرة، ده هيفقدك سلام ومتعة النهاردة، هيفسد عليك اليوم. 2، ثبت بالدراسة الميدانية والعلمية إن 92% من المخاوف اللي بنخاف منها لا تحدث أبداً، وهي مجرد مخاوف وهمية أو استنتاجات غير منطقية. 3، عايز أقولك سلم بكرة لصاحب السلطان على بكرة، صدقني ما في حد فينا يعرف اللحظة اللي جاية فيها إيه، لكن عايزك تقول لنفسك أنا لا أعلم ما يخفيه المستقبل لي، لكني أعلم من في يده المستقبل، إنه في يد الله المحب الحنان الرحيم. وقول لنفسك الله معايا، الله في صفي، الله ماسك إيدي، الله هينجح طريقي، وتحرر من كل قلق ومن كل خوف بالإيمان الحقيقي. أتمنى لك الأمان والسلام.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور الثاني. الفكرة الرئيسية في المزمور الثاني هي تمرد البشرية على الله. الدارسين بيقولوا إن المزمور ده واحد من ضمن المزامير المسيانية، يعني المزامير اللي بتتكلم وبتحتوي على نبوات عن الرب يسوع المسيح، بعضها تحقق والبعض الآخر سيتحقق في المستقبل. بيقدم المزمور أربع مشاهد مختلفة كما لو كانت مسرحية بتتكون من أربع فصول. فالمشهد الأول فيها في الأعداد من 1-3 بيحكي عن تمرد البشر، ثورة الناس ضد الرب، ويبدأ المزمور بسؤال استنكاري: لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب في الباطل؟ ارتجت يعني تآمرت وتمرد، فالإنسان في فساده بيخطط للباطل، والأمم والشعوب بقيادة ملوكهم ورؤسائهم بيوجهوا عداء للرب يسوع المسيح. يا ترى ايه توقعكم لرد فعل الله تجاه هذا التوجه للإنسان والشعوب الرافضة ليه؟ المشاهد الثلاثة اللي جاية بتحكي عن رد فعل الله تجاه هذا التمرد. فالمشهد الثاني في الأعداد من 4-6 والمتكلم فيها هو الله، ورد فعله إنه بيتهكم ويضحك على المؤامرات دي، بل ويغضب وبيعلن إعلان هام. الإعلان ده إنه بيقول إن في ملك سيملك وسيتوج في أورشليم. خلي بالكم إحنا بنتكلم عن مزمور اتكتب تقريبا من 1000 سنة قبل ميلاد المسيح، وده بياخدنا للمشهد الثالث اللي تفاصيله في الأعداد من 7-9 اللي بيشرح آلية تنفيذ هذا الإعلان، وبيقول: أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي. وإزاي إن الكلام ده بيتحقق خلال المسيح؟ فما هي الآلية لتنفيذ الإعلان الحاسم اللي قاله الله في المشهد الثاني، وإنه هناك في ملك سيتوج في أورشليم؟ هناك جزئين لتحقيق الإعلان ده. الجزء الأول تحقق في التجسد، لكن الجزء الثاني سيتحقق في المجيء الثاني. ده الوقت اللي سيحطم المسيح كل الشعوب التي تثور ضده ويقاومون مشيئته ولا تقبل بملكه. فالنهاردة احنا بنشوف المسيح ملك مرفوض من ناس كتير، لكن إن كنا نؤمن إن التجسد حقيقة فده بيملانا باليقين والإيمان إن النبوات التانية عن المجيء التاني للمسيح كمان هتتحقق في المستقبل بلا أي شك. يبقى كده عرفنا إن رد فعل الله تجاه رفض البشر وثورتهم ضده كانت في شكل إعلان عن ملك سيأتي وسيملك، وعرفنا إن الملك ده هو المسيح الله المتجسد اللي البشر تآمروا عليه وصلبوه. وده ياخدنا للجزء الأخير أو الفصل والمشهد الأخير من رد فعل الله تجاه البشر الرافضين ليه، والمشهد الرابع ده تفاصيله في الأعداد من 10-12 بيحتوي على الجزء الأخير من رد فعل الله تجاه البشر الرافضين والمقاومين ليه، وهو عبارة عن نداء للبشر لمراجعة النفس والتعقل. فالأجزاء اللي فاتت بيعلن عن الغضب والدينونة اللي حتما ستحدث، لكن هنا بيدعو الله البشر دعوة محبة ليرجعوا ويتقابلوا معاه. فالآيات دي بتفتح باب الرجوع والتوبة مرة كمان للبشر اللي بيرفضوا ملكه عليهم. وفي النهاية بيختم الكاتب المزمور وبيقول: طوبى للمتكلين عليه. المتكلين يعني اللي بيلجأوا إليه، بيحتموا فيه، بيعتمدوا عليه اعتماد كلي ويثقوا فيه كل الثقة، رغم أن ممكن يكون لسه عندهم تساؤلات، رغم أنهم لسه مش شايفين تحقيق الوعود، لكن مصدقين متكلين على الرب. في الختام يا حبايب، اللي طمنا هو وعد الرب انه حتى لو مش شايفين اي استجابات، عايز اقول لنفسي واقول لكم انه مهما كان حجم تخطيط البشر او ابليس فهما مش هيقدروا يعملوا اي حاجة غير انهم يساعدوا في تحقيق مشيئة الله الصالحة لينا. لكن في شرط، الشرط ده ان احنا نكون متكلين عليه. والمزمور بيطمن كل حد لسه بيسأل: هو فين مشيئتك الصالحة وسط كل الظروف اللي انا فيها، وسط عالم مضطرب بيرفض مشيئتك وملكك بشكل واضح؟ لكن المزمور بيقول ان في رد فعل الله وعنده خطة، والخطة دي بتتحقق وهتتحقق، وهو المشرف على تحقيقها. بصلي من كل قلبي اني انا وانت عزيز المستمع نكون جزء من الخطة. بصلي من كل قلبي اني انا وانت عزيز المستمع نكون جزء من خطة الله على الارض لتحقيق مشيئته. امين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال السيرش بار هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوة التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب جاي بحط بين إيدك مصر، سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا أو مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا إن أنت حافظ مصر، وإن إحنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بإيدك مصر، قضيتها وكل المسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا يا رب إن إحنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. اثق يا رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن اثق يا رب ان انت اللي بتعمل كله صالح وكله امانة من الآن وإلى الأبد. آمين.

قد إيه مرات بنصدق إن العيان الصعب ده هو اللي هياخد مجرى؟ تقارير الأطباء اللي بتقول إني عندي مرض صعب قوي، خناقات وصوت الخناقات اللي في البيت، العيا، التعب، الإحباط، الفقد، الوحدة، قد إيه مرات الحاجات دي بتبقى صوتها عالي جداً لدرجة إن الإيمان بيخبو بيضائل قدام صوت العيان العالي جدا، فبيبقى صعب قوي أصدق إن في نصرة جاية، صعب قوي أقول إني همشي في موكب نصرة المسيح في كل حين، صعب أصدق إن هو غلب وبالتالي أنا هغلب، صح؟ صوت العيان مرات بيبقى عالي قوي. لما بنحفظ آيات زي الآيات اللي بتقول من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، لكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، فأني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا قوات ولا رؤساء ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. لو حافظ الكلمات دي هدخل بثقة وهقول لك أنت يا رب غلبت ثقتي، واثق بكل الكلمة ما تحمل من معنى إن أنت يا رب غلبت وأنا فيك غالب يسوع. أمين.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لكل المجد. خناقة كبيرة كل يوم، فريق يقول الحياة المسيحية غير واقعية، مليانة بمبادئ وحاجات مثالية زيادة عن اللزوم، ما ينفعش أنها تتطبق في الظروف الحالية، ولو حاولت أنك تطبقها هتتداس من الناس. كلام منطقي الحقيقة، مش كده؟ يجي الفريق التاني يقول لا، الحياة المسيحية تتعاش وينفع أنك تعيش بيها كل يوم في ظروف الحياة المختلفة. يرد عليهم الفريق الأول يقول إيه الدليل؟ أنتم بس ناس عايشين في بابل، محوطين نفسكم بمجتمع الكنيسة والناس الحلوة اللطيفة، إزاي هتتعامل مع مواقف زي الخداع، زي النفاق، زي الاستغلال، ألم، خيانة إلى آخره؟ إزاي هتتعاملوا في المواقف الصعبة والاختبارات الحقيقية في الحياة؟ في الحقيقة أسئلتهم منطقية جداً، لكن الميزة اللي عندنا إن الكتاب المقدس مليان بمواقف وخبرات لرجال الله وإزاي تعاملوا في مواقف صعبة في الحياة زي دي بالظبط. واحد من المواقف دي اتعرض ليها الملك داود وهو بيحكي لنا مزمور 3. مزمور 3 بيقول لنا إزاي اتصرف داود في موقف خيانة ومؤامرة شديدة جدا اتعرض ليها. الخيانة ما كانتش من الأعداء، لأنها لو كانت من الأعداء كانت تكون منطقية ومتوقعة، لكن كانت من حد من جوه بيته، من ابنه. تفاصيل الموقف ده تقدر تقراها لو عايز تعرف تفاصيل أكتر في سفر صمويل الثاني أصحاح من 15-18، عشان تقدر تعرف تفاصيل الانقلاب اللي حاول يعمله أبشالوم للسيطرة على العرش والتخلص من داود الملك. لكن هحاول أختصر الأحداث في نقط سريعة جدا. وقتها كان الملك داود كبر في السن وفي نهاية سنوات ملكه تقريبا، وأبشالوم قرر أنه يعمل مؤامرة وانقلاب علشان يستولى على العرش ويقتل داود. من ضمن المؤامرة دي أنه راح جاب رجال داود اللي منهم واحد اسمه أخيتوفل اللي كان مشير للملك داود نفسه، علشان يدي الانطباع أن الملك داود في نهاية حكمه وفي نهاية حياته وبعد ما تقدم بيه العمر ادى الملك لابنه أبشالوم علشان يساعده في شؤون المملكة. وكمان أبشالوم راح أرسل جواسيس في كل أسباط إسرائيل وقال لهم لما تسمعوا صوت البوق قولوا قد ملك أبشالوم في حبرون، ودي كانت مسقط رأس أبشالوم والمكان اللي مسح فيه داود ملك على يهوذا. وفعلا نجحت المؤامرة، ويقول الكتاب إنه وكانت الفتنة شديدة وكان الشعب لا يزال يتزايد مع أبشالوم، وأصبح داود في مشكلة وتهديد كبير، واضطر إنه يهرب بالرغم من إنه هو الملك في سن كبير وفي نهاية ملكه اللي كان المفروض يتم إكرامه. وحالة داود وهو هربان كان باكي وراسه مغطى وكان بيمشي حافي، وجميع الشعب اللي مع داود في الوقت ده غطوا كل واحد راسه وكانوا يصعدون وهم يبكون. موقف صعب جدا، وأصبح داود ملك مرفوض وأب مرفوض في نهاية حياته وفي ملكه وفي نهاية مرحلة من الملك على إسرائيل كانت المفروض إنها ناجحة جدا. إيه اللي عمله الملك داود؟ قرر هذا الملك المسن إنه يهرب، لأن الثورة انتشرت وكان خايف إنه تقوم حرب تدمر مدينة أورشليم، وكمان كان خايف على ابنه أبشالوم. في الموقف القاسي ده كتب داود المزمور الثالث عشان يورينا إزاي داود اتصرف في واحد من أكثر الأيام سواد اللي مرت على حياته. المزمور يقول لنا إن داود عمل ثلاث حاجات. أشجعك إنك أنت تكمل معانا الحلقة اللي جاية تعرف إيه الثلاث حاجات اللي داود عملهم في موقف صعب ممكن يفض الخناقة اللي كانت بين الفريقين اللي احنا تكلمنا عنهم في بداية الحلقة. يا رب يسوع بنشكرك لأجل محبتك، بنشكرك يا رب لأن الحياة معك حياة حقيقية، حياة يا رب حقيقي نقدر نعيش بيها. نشكرك لأجل كلمتك المقدسة اللي فيها اختبارات لناس يا رب عاشت مواقف صعبة وتصرفت فعلا حسب مشيئتك. ادينا نعمة رب ان احنا نتعلم ونعمل ما نسمعه وما نتعلمه، في اسم يسوع آمين. عزيز المستمع بنرحب بيك، لو عندك اي سؤال او استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الافضل او على الراديو، وهيسعدنا ان احنا نكون بنرد عليك. الى ان نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتديها لنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي إن بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. أشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: ودلوقتي معادنا مع برنامج زوايا خفية مع مريان حبيب.

أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل وبرنامج زوايا خفية. هل مر عليك وقت حسيت فيه إن المشكلة مش في إنك مش بتتقدم، لكن إنك بتحاول بس إنك تعيش وما تغرقش؟ هل فكرت يوم إن أعظم معجزة ممكن تحصل في إن ربنا ما يفتحش باب جديد قدامك، لكن منه يخرجك من المكان اللي أنت المفروض إنك حاسس إن نهايتك هتيجي فيه؟ الزاوية الخفية النهاردة هتكشف إن مش أعظم انتظار هو إن الرب يخرجك من المكان اللي كان المفترض إنك تنتهي فيه، زي ما داود كتب كلمات المزمور: لم يكن يتحدث عن حفرة عادية بل عن جب الهلاك. هنتكلم النهاردة عن جب الهلاك، مكان بيبتلع القوة، بيستهلك الرجاء، بيجعل الإنسان بيحارب بس عشان يفضل واقف وعايش. هنا بتظهر زاوية خفية في أماكن الإنسان مش بيحتاج فيها لعدو عشان يسقطه، لكن الأرض نفسها بتسحبه لتحت. كل محاولة للنهوض بتصبح أصعب من اللي قبلها، كل خطوة بيعملها لقدام كأنها معركة ما بيتقدمش أبدا. لكن ربنا مش بيدي إيده بس للمساعدة ساعتها، لكن بينزل بنفسه لأعمق مكان وصل ليه الإنسان ويصنع ما لا يستطيع الإنسان أن يصنعه لنفسه. لاحظوا معايا كلمات داود، ما قالش ساعدني على الخروج، لكن قال أصعدني من جب الهلاك. أصعدني، كان فيه حفرة مش بتتعالج بالنصايح ولا تكسر بالإرادة البشرية ولا بتنتهي بمجرد مرور وقت، لكن بتحتاج لتدخل إلهي، بتحتاج ليد أقوى من الطين اللي الإنسان بيكون واقع فيه، يد ترفع الإنسان من مكان اللي ظن الجميع إنه هيفضل فيه للأبد. لكن القصة ما بتنتهيش هنا، القصة إن الرب ما بيكتفيش من إن هو بيخرجك من الحفرة، لأن الخروج وحده مش كفاية. كم من أشخاص خرجوا من أزمة وبعد كده عادوا إليها مرة أخرى؟ كم من أشخاص نجوا من سقوط لكن ما تغيروش من جواهم، سقطوا مرة تانية؟ الرب مش بيكتفي إن هو يرفعك، لكن أقام رجليه على صخرة، نقله من أرض متحركة إلى أساس ثابت، من عدم استقرار لثبات، من خوف من السقوط إلى قوة الوقوف. من حياة كانت بتدار بردود أفعال لحياة بتبنى على يقين. كل خطوة كانت مهددة وكل محاولة للتقدم كانت معرضة للتعثر. كل خطوة وكل معنى وكل اتجاه الرب يقف معاك ويثبتك، لأن الرب لا يغير موقعك فقط بل يغير الأساس الذي تقف عليه. وهنا الزاوية الخفية، أسلوب الله مش إنه ينقذك من الماضي بس، لكن إنه يبني ليك مستقبل لا يشبه الماضي. هو مش بينقذك من الانكسار، لكن بيؤسسك بحيث لا تعود للشخص نفسه اللي دخل المعركة القديمة. الرب ما بيصنعش ناجيين فقط، الرب يصنع ثابتين. لا يصنع أشخاصا خرجوا من الحفرة، بل أشخاص يقفون فوق الصخرة ويشهدون أن النعمة أقوى من السقوط. يد الله أعمق من أي حفرة، وإن ما عجزت السنوات عن إصلاحه وما عجزت أنت عن إصلاحه في نفسك، ربنا يقدر أن يغيره في لحظة فيك. الجب اللي ظن العدو إنه سيكون نهايتك هيصبح جزء من شهادتك، والمكان اللي امتلأ بالبكاء هيحكي يوم عن أمانة الله، لأن الله لا يخرج أبنائه من الحفرة في صمت بل يحول الإنقاذ إلى شهادة. يمكن الرسالة النهاردة موجهة لشخص بيشعر إنه مازال داخل الجب، جب الهلاك. لو كنت أنت الشخص ده اللي حاسس بكده، ما تبصش جوه عمق الحفرة اللي انت واقع فيها، بص لقوة الإيد اللي داخل الحفرة ترفعك.
ما تنظرش للطين اللي تحت قدميك أو رجليك، انظر إلى الصخرة اللي ربنا بيعدها عشان يوقفك عليها. النهاية لا يحددها المكان اللي أنت سقطت فيه. الرب الذي قرر أن يقيمك من جديد هو اللي هيقرر يحطك في مكان ثابت. يمكن دلوقتي أنت مش شايف غير الطين، لكن ربنا شايف الصخرة كويس قوي اللي هيحطك ويثبتك عليها. ويمكن أنت مشغول بعمق الحفرة، لكن ربنا مشغول بارتفاع المكان اللي هيقيمك عليه، لأن يد الرب لا تتوقف عند إخراجك من حفرة السقوط، بل تمتد لتقودك إلى الثبات وإلى المصير اللي أعده لك. ثق في كلمة الله. في مزمور 40 آية 2 بيقول: وأصعدني من جب الهلاك من طين الحمأة، وأقام على صخرة رجلي، ثبت خطواتي. آمين.

إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. إليك وحدك أخطأ.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج تعيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري دقيقتين ثلاثة، هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ اسألوا، اطلبوا، اقرعوا. ده التعليم اللي قاله الرب يسوع، اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. في تصاعد، في عمق أعمق في كل كلمة قالها الرب يسوع. لما بروح أسأل اسألوا تعطوا، ممكن هتيجي تسألني عن معلومة هتاخدها، لكن لما بتطلب ده مستوى أعمق، انت جاي تطلب بإيمان وجاي تطلبني. اطلب الرب، اطلبونني تجدونني، استطلبونني بكل قلوبكم. لكن المستوى الأعمق هو القرع، هو الإصرار، هو المثابرة. أنا رايح بخبط، أنا مصر أن يا رب أخد الاستجابة من عندك. رب يسوع علمنا لما نسأل أو نطلب أو نقرع ثلاث حاجات مهمين. أول حاجة، ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن. إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله. أول شرط أو أول حاجة محتاجين وإحنا بنصلي إن إحنا نطلب باسمه. يعني إيه باسمه؟ يعني متوافقة طلبتي مع مشيئته، مع فكره، معتمد على اسمه، معتمد على قوته، معتمد على سلطانه. والشرط الثاني، لأني الحق أقول لكم إن من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن إن ما يقوله يكون، مهما قال يكون له. الطلبة الثانية أو الشرط الثاني إنك تطلب بإيمان بلا شك. يبقى أول حاجة لما تطلب وتسأل الرب اسأل باسمه، ثاني حاجة اطلب بإيمان. لذلك أقول لكم كل ما تطلبونه حينما تصلون فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم. آمن هيكون ليك الطلب بتاعك. لكن الحاجة الثالثة والأخيرة، وهذه هي الثقة التي لنا عنده، إنه إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا. إن طلبنا حسب مشيئته، عشان كده لما نيجي نطلب باسمه، نطلب بإيمان، ونطلب بحسب مشيئته.

يا رب جاي بحط بين ايدك مصر. سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر، وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قادتها وكل المسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. اثق يا رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن اثق يا رب ان انت اللي بتعمل كله صالح وكله امانة من الان والى الابد. امين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: أوقات كتيرة وإحنا في التعب والمشاكل و تطلع صرخات من جوانا، يا رب أنت فين؟ لماذا تقف بعيدا؟ لماذا تحكب وجهك؟ ليه نسيني؟ أنت كلمات كان بيقولها داود. ودايما عندنا في أزمتنا ولما بنرفع صلاة في ضيقنا بيكون عندنا سيناريو معين إزاي ربنا مفروض يستجيب، صح؟ يعني مفيش داعي قوي يا رب تدخلني بقى على البحر الهيج، ما انت ما ندخلش من الاول، يعني ندخل ونتعذب وبعدين تقول كفايه للبحر الهيج. مفيش داعي قوي يعني يا رب، يعني لما اكرمك وما اسجدش للتمثال الكبير تدخلني في اتون النار، ما كنا وبعدين تدخل جوا معايا، ما كنا يعني عدينا المرحله دي واستجبت بطريقه مختلفه. تمهد الهضاب، طب سايب الجبل ليه قدامي؟ يعني ايه هتمشيني على مرتفعاتي؟ ليه دايما عندك حل مش دل جوايا؟ هو الإجابة لأنه عارف خيري. يمكن كليشيه هالجملة، عارف خيري، لكن هو بيربيني وبيقويني وبيشددني وبيخلي رجليك الأيائل اللي هتمشي بقى على المرتفعات، عشان عنده للموت مخارج، عشان يخرج من الأكل أكل ومن الجافي حلاوة، عشان مختلف وفاهم هو بيعمل إيه. هو مش بعيد، هو مش متغامي، مش صامت، مش بطنش، لا هو موجود جدا وعنده للموت مخارج.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. أنت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، أنت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس إسحاق سعد في برنامج أنتخب.